0: راح يكون فيه. فمهم جدا أنه هذه الأفلام راح يلعبوا بالمستقبل دور وثائقي كمان حتى
1: نعم.
0: الروايات
1: نعم.
0: راح يلعبوا دور وثائقي أنه الأجيال القادمة بتعرف اللي صار من رغم اللي يمكن ناس تانية عم تحكوا.
1: صحيح.
0: فهذا مهم جدا، وإحنا شفنا قديش السردية بتكون مهمة بالتاريخ
1: فعلا، حتى الأجيال القادمة تشوف ما الذي حدث
0: بالضبط
1: في هذه الفترات.
0: بالضبط. فأنا بعتقد أنه
1: مهم جدا دور السينما في هذا الإطار.
0: ميبين.
1: طيب اليوم نشهد حضور متزايد للسينما الأردنية، والحمد لله يعني اليوم حتى أصبحت تشارك في يعني مهرجانات الدولية، ووصلنا إلى الأوسكار ليس كذلك في المحافل الدولية. إلى أي مدى أسهم مهرجان عمان في هذا التحول؟ وهل بدأتم تلمسون نتائج الاستثمار في المواهب الأردنية الشابة؟
0: صحيح. هو فعلا يعني في المهرجان لعب دور أظن، وأكبر دليل هو أنه مثلا هاي السنة، يعني أكبر دليل هو رح يكون دايما يمكن إذا في أفلام ولا قديش في أفلام أردنية بتنتج. فهاي السنة بالمهرجان عنا 15 فيلم أردني وثائقية وروائية وقصير.
1: نعم.
0: فهذا بالنسبة لي أكبر دليل. هو استثمار مهم جدا، واستثمار بلش بكل حقيقة، يعني لازم أحكي أنه بلش مع تأسيس الهيئة الملكية الأردنية فعلا. للأفلام اللي كمان عم بتشجع عم بتدرب وعم تعطي كمان يعني في صندوق.
1: نعم.
0: للأفلام. فهذا كمان شجع كثير، ومهرجان خلينا نقول له دور يعني إجا بيكمل شوية يمكن
1: دور الهيئة.
0: الهيئة. ولما بتشوفي أنه هاي السنة يعني في مش بس العدد مهم بس نوعيتهم. يعني أي فيلم مقبول بالمهرجان نعتبره أنه دليل كمان أنه نوعياتها نوعية الفيلم كويسة.
1: نعم، يعني ما بتاخذوا أي فيلم،
0: لا
1: تختاروا
0: أبداً
1: هاي
0: أبداً
1: الأفلام
0: لا
1: اللي بيكون
0: يعني
1: نعم.
0: تعرفي أنه إجانا يمكن 900
1: فيلم
0: فيلم يعني طالبين القبول.
1: نعم.
0: يمكن أخذنا 82 منهم.
1: نعم.
0: بس هو كثير حلو، يعني أول سنة يمكن كان في أعتقد أقل من 200. فهذا كمان دليل أنه أولا المهرجان له مكانه، وثانيا يعني أنه عن جد يعني في انتباه بالنوعية وبال يعني
1: يعني لا تأخذون أي فيلم، يعني
0: لا
1: أصبح
0: ما نأخذ أي فيلم.
1: نعم.
0: ومنطلع عن جد يعني على الفيلم يعني، ومنشوف الأفلام يعني كمان اللي راحوا لغير مهرجان وراح يروحوا لمهرجان تاني.
1: لا المهرجان ما شاء الله يعني الآن أصبح معروف حتى على المستوى الدولي. طب لطالما منح المهرجان مساحة للأفلام اللي بتتناول القضايا الإنسانية في مقدمتها القضية الفلسطينية، برأيك شو الدور اللي بتستطيع السينما أن تأديه في الدفاع عن الحقيقة، حفظ الذاكرة، مواجهة محاولة طمس الرواية؟
0: دور مهم جدا مثل ما كنا نحكي حاليا، يعني أنه تقريبا حتى لو مش فيلم وثائقي بيقدر يستخدم كأرشيف بالمستقبل. أرشيف لأنه الأرشيف بس الوثائقي اللي خلينا نقول الوثائقي بالأخبار ما فيه مشاعر. كثير يعني في يمكن
1: يعطيك وقائع
0: بالضبط يعطيك الوقائع. الفيلم الروائي بيذكرك بالمستقبل كيف كنت تحس
1: فعلا
0: قدام اللي صار، يعني ومثل ما حكينا يعني بيروي أي قصة بتكون حتى كوميديا أو قصة حب أو قصة دراما، بس هاي القصة بتكون عندها بيئة ومستحيل إحنا منهرب من البيئة اللي عايشين فيها. يعني بأي مكان تكون، يعني بأي مكان بمنطقتنا، يعني خاصة هاي السنة يعني بين الإبادة بفلسطين، بين اللي عم بيصير بلبنان، إبادة بسودان، بين اللي صار بسوريا والعراق، يعني احنا وصواريخ، يعني مستحيل انه بتحكي قصة بدون ما، زي اذا حكيتي قصة قبل 5 سنين مستحيل تحكي اي قصة بدون ما تحكي الكورونا.
1: فعلا.
0: صح؟
1: نعم.
0: فهو احنا هذا الوضع بمنطقتنا. بدي احكي انه كمان يعني مهم إلنا، مهم لل

0: الكل. بس هو الدليل أنه كمان يعني هو إشي إنساني أنه منحكي قصص ومنذكرهم ومنذكر اللي صار وعشان نتعلم يمكن من اللي صار ومنعلم الأجيال التانية وكمان منخلي يعني إحنا كثير يعني بيهمنا أنه بيعرفوا غيرنا برا منطقتنا إيش عم بيصير معنا ومين إحنا إيش القيم اللي بتهمنا إيش وإيش نقدر نشارك وإيش نقدر يعني كمان لنشوف السينما كجسر ويمكن كمان يعني مستحيل أنه أم بتشوف فيلم يعني له علاقة باللي عم بيصير عنا مستحيل أي أم بأي
1: ما بلد تشعر.
0: ما بتشعر عرفتي؟
1: فعلا
0: فهذه قوة السينما قوة الصور ناس بتسمي بالإنجليزي soft power أنا بعتبره مش soft بعتبره قوي
1: طب فعلا لما تحطي فيلم فعلا فيه كل ما بعرف عائلة بتعاني ما بعرف أم فلسطينية ولا لبنانية ولا كذا أكيد رح تكون هناك مشاعر نتشارك كلنا كل هاي المشاعر
0: بترجع دائما لإنسانيتنا والإنسانية يعني هاي إشي منشاركها ومنشاركها ومستحيل الناس اللي يمكن ما كانوا يشوفونا كبشر ولا كإنسان مع الأسف يمكن بيشوفونا كبشر إذا بيشوفوا فيلم روائي بيحكي عن مشاعرنا واللي عم بيصير هذا الأمل على الأقل
1: نتمنى
0: أردن
1: أصبح وجهة للتصوير العديد من الإنتاجات العالمية بناء سينما متكامل بيحتاج إلى أكثر مواقع تصوير جميلة شو الخطوة اللي بتحلم بتحقيقها ليصبح الأردن مثلا مركز إقليمي لصناعة السينما
0: هو فعلا يعني أكيد والأردن والسينما يعني أكثر من مكان للتصوير بس هذا كمان حلو ومهم يعني بخلينا يعني نتبادل ونفهم ونشتغل والشباب والشباب يكونوا عندهم فرص عمل على إنتاج
1: كبير
0: ودولي عالمي يعني بمستوى عالي أغلبية الوقت فمش مشكلة بناخذ الخبرة ونعمل كمان علاقات يعني نبني علاقات مع يعني السينما له كمان إشي كثير مهم بالمعنى أنه تي شفتي أي فيلم فيش فيلم يعني بدون ما يكون في الكرو يعني دايما دولي على فكرة ودايما إقليمي يعني حتى بمنطقتنا إلا يعني فيلم مصري بكون في لبنانيين وفينا ناس من فلسطين ومن الأردن ومن تركيا ومن المنطقة يعني كاملة وغيره فالأفلام بتجمع الكل على فكرة فهذا مش غلط بس أكيد أكثر بكثير وأهم إشي أظن أنه لازم يكون في استثمار مثل ما تفضلتي قبل شوية استثمار بالتدريب واستثمار تربوي استثمار بهذا المجال وعلى فكرة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام أسست مع الجامعة الأردنية الألمانية أكاديمية للفيلم فعندنا طلاب عم بيتخرجوا من هاي الأكاديمية
1: وفي بينك كوادر
0: في طالبة أظن فيلمها صار shortlisted أو حتى nominated بالأوسكار تبع الطلاب
1: جميل
0: فالحمد لله بس لا هو مهم جدا أن يكون في كثير إمكانيات يعني وكثير دعم لل وفي يعني نعتبر أنه بيئة كاملة لازم تكون عشان تشجع صناعة الأفلام وبهذا المعنى يعني مثلا بالهيئة أسسنا كمان في الفيلم كلابس
1: نادي الأفلام
0: وبالمحافظات مش بس بعمان
1: جميل
0: وفي كمان سينيبس الأطفال يعني بأماكن شوية بعاد يعني ما فيهم سينما بيقدروا يشوفوا أفلام جوا الباص
1: حلو هذا كمان جميل
0: بأكم من مناطق فعم نجرب يعني عروض الأفلام
1: بأكم من منطقة
0: وعروض الأفلام على فكرة وحتى خلال المهرجان مش بس بعمان رح يكون في عروض أفلام بالمحافظات ففي
1: حتى تقربوا السينما لباقي حتى تقربوا السينما لكل الناس
0: 100%
1: وهذا جميل جدا لأنه لا يصل إلى كل الناس يعني إذا كان فقط في العاصمة عمان فلن يصل إلى باقي المدن طب لو طلب منك هلا رايحك شايفة غلبتك كثير. لو طلبت منك أنك تختصري رسالة مهرجان عمان السينمائي الدولي بكلمة أو جملة بتوجهيها إلى صناع الأفلام الشباب في العالم العربي، شو رح تكون؟
0: أحكي لنا مين أنتم؟ بالمعنى أنه ما تجربوا بتعملوا فيلم بيعجب الكل، أعملوا فيلم بمثلك، بمثل قيمتك، بمثل تاريخك، بمثل مشاعرك، يعني أعمل فيلم يعني أنت بتشوف حالك أو أنت بتشوفي حالك فيه، تشوف عائلتك فيها مثلاً، أو القرية اللي جيتي منها، ولا المكان أو المدينة مولودة فيها. يعني
1: احكي عن نفسك، يعني
0: بالضبط احكي عن نفسك، عن نفسك، وحتى لو حكيتي عن غيرك.
1: نعم.
0: اعمل اشي صحيح، يعني اعمل اشي قريب لقيمك وبيمثل قيمك، يعني بيكون اشي بيهمك او بيهم الناس اللي بتحبهم مثلا، او الافكار، الكتاب اللي حبيته.
1: يعني إشي بمثلك، إشي بمثلك وإشي بيحكي عنك أو بيحكي عن الناس اللي أنت
0: بالضبط
1: يعني بتحبهم أو بتحب تحكي عنهم.
0: بالمعنى أنه ما تجرب تقلد إشي تاني، أو ما تجرب تعمل إشي بس عشان راح يعجب ناس كتير. لازم يكون يعني صحيح
1: 100%. وهذه أحلى كلمة ممكن تنقال في نهاية هذا اللقاء. وإحنا نشكرك،
0: شكرا،
1: وغلبناكي وأخذنا وقتك كثير. شكرا سمو ريم علي، شكرا لك،
0: شكرا
1: جزيلا.
0: وأنا سعيدة دائما أشوفك،
1: وأنا كمان نلتقي بباريس
0: إن شاء
1: إحنا
0: الله.
1: عزمينك عنا على الأستوديو.
0: خلاص أنا جاهزة،
1: خلاص وإحنا بننتظرك. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا لدى قدومك الأميرة ريم علي إلى باريس، وشكرا لنعمات المطري لتغطيتها مهرجان عمان السينما الدولي رسالة جديدة غدا. أشكر عادل كما أشكر كل مستمعينا، وإلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
2: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. نشرة الأخبار مع سميرة والنبي، أهلا بك.
3: صباح الخير مجددا غادة الخليل والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ناقش المضيق مع المملكة السعودية. لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو مع دخول حرب إيران مرحلة حاسمة. رئيس الوزراء الإسرائيلي سيمنح ترامب معلومات جديدة حول جبل الفأس الإيراني. وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. الاحتجاجات الغاضبة في تونس تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن للسيطرة على حرائق هائلة في الغابات.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيره العماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان للبحث في شأن مضيق هرمز، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني صباح اليوم. وأوضح أن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، وأضاف أن المقترح العماني يحظى بدعم إقليمي وأن طهران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق. آخر تطورات المسار التفاوضي في تقرير لميس زين الدين.
4: الهجوم الحوثي على السعودية استهدف عددا من النقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وذلك عبر عدد من الطائرات بحسب ما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. ضربات الحوثيين هذه تأتي غدا إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع عائدة للمملكة فوق اليمن. ومع تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني، الرمي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيقه في البحر الأحمر عبر تعطيل الشحن في مضيق باب المندب. كما أكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدة لأي تصعيد مع الحوثيين. في الموازاة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها.
3: شكرا لك لميس زين الدين. وفي سياق اعتراض المسيرات، قال الجيش الأردني صباح اليوم في بيان إنه أسقط طائرة مسيرة في صحرائه الشرقية المحادية للعراق شرقا والسعودية جنب المملكة من دون تحديد مصدرها. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت تمر فيه حرب إيران بمرحلة حاسمة. ويزور نتنياهو واشنطن للمشاركة في مراسم تأبين السيناتور لينسي غراهام الذي كان من صقور الجمهوريين وأحد أقرب حلفاء ترامب. وفي شأن متصل، كشفت صحيفة يدعو تحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعرض خلال اجتماعه مع ترامب معلومات استخباراتية محدثة عن جبل الفأس الإيراني. وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن اعتداءات المستوطنين وإجراءات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدفع نحو الانفجار، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام تل أبيب بوقف انتهاكاتها في وقت دعا فيه 600 مسؤول إسرائيلي الرئيس ترامب بالتدخل. يتوجه الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. دفع الانقطاع الطويل للكهرباء في ليبيا وارتفاع أسعار مياه الشرب بخضم موجة الحر المئات إلى الخروج إلى الشوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، الأسباب نفسها دفعت المحتاجين في تونس للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد من تونس العاصمة. ثامر زغلامي.
5: صعدت المعارضة التونسية من مطالبها ورفعت شعار إسقاط النظام بعد تصاعد الاحتجاجات في عدد من المناطق على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء ومياه الشرب وتدني الخدمة العامة. وطلبت المعارضة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ظل أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وأصدرت منظمات وطنية وازنة بيانات تدعو إلى استعادة الديمقراطية وتنتقد سياسة الرئيس قيس سعيد الذي انفرد بكل السلطات بموجب دستور 2022. يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب تدني الخدمات العامة والانقطاعات المتكررة في الكهرباء ومياه الشرب. في المقابل تتهم السلطات أطرافا سياسية بالتسبب في تأجيج الأوضاع الاجتماعية. ثامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
3: ويواجه عناصر الإطفاء في فرنسا وإسبانيا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية يهدد بتأجيج النيران في المناطق الجنوبية للبلدين. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. برنامج الآن غدا مع الزميل طارق حمدان.
0: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نسأل فيها سؤال في غاية الأهمية: لماذا هناك الكثير من الناس يدفعون ثمن اشتراك صالة الرياضة ولكن لا يذهبون إلا نادرا؟ نحاول نقاش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف. ريبيكا عودة خبيرة لياقة بدنية من الأردن، دكتور أنس العويني طبيب نفسي من تونس، أليسار فندي مختصة في علم الاجتماع تنضم إلينا من الإمارات، دنيا ياسر صاحبة محتوى ومدربة يوغا من العراق، وسيف الياسي مدرب لياقة من الإمارات. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى الأردن. معدلات بطالة مرتفعة عند النساء، هذا ما كشفته دراسات رسمية وبيانات رسمية صدرت أخيرا. ستنضم إلينا غدا سالم باحثة في مركز الفينيق للدراسات الاستراتيجية، كما تنضم إلينا إنعام العشا المديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337634398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: يدفعون رسوم اشتراك النادي الرياضي، يشترون الملابس الرياضية ويتحمسون كثيرا، لكن شريحة واسعة من أولئك الناس لا يذهبون إلى النادي الذي اشتركوا به إلا نادرا. فلماذا يبدأ الحماس كبيرا ثم يخبو سريعا؟ وهل يمنح مجرد الاشتراك شعورا زائفا بأن التغيير قد بدأ؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند ريبيكا عودي خبيرة لياقة بدنية من الأردن. نرحب بك أستاذة ريبيكا.
2: مرحبا أستاذ طارق، كيف حالك؟
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: يعني دائما سعداء بسمع صوتك ريبيكا عودي. ربما يعني جميعنا حدث معنا هذا الأمر، أو نعرف على الأقل شخص أو شخصين اشترك بالنادي الرياضي ولكن لم يذهب. من واقع خبرتك، ما أكثر الأعذار التي تسمعينها من المشتركين بعد اختفائهم عن النادي؟
2: أنا عشان نبدأ طارق بأول إشي، إنه الحماس اللي بيجيبه بيشعروا فيه الناس بيكون طبعا حماس مؤقت، لأنه عشان يشوفوا الناس طبعا نتائج لازم تكون عندهم عادات، وعاداتهم للذهاب للمراكز الرياضية لازم تكون مستمرة. كثير من الناس بربطوا بداية التغيير وبداية البدء بحياة صحية بشراء الملابس الرياضية أو اشتراك أو الدفع في النوادي الرياضية أو الملابس الجديدة. فدماغهم دغري بحس أنه هو أنجز خطوة كبيرة بمجرد أنه دفع هذا المبلغ، وبحسوا بنوع من أنواع الرضا اللي بيكون هذا رضا الذات المؤقت. بس الحقيقة أنه التغيير بس بيبدأ مش لما نحن ندفع الاشتراك أو نسجل أو نجيب الملابس الرياضية الجديدة، بيبدأ التغيير من أول تمرين. بس المشكلة أن الناس تعتمد على دوافع متذبذبة بموضوع التزامهم بالرياضة. ممكن في بعضهم بيعتمد على المدرب تبعهم، بعضهم بيعتمد على السوشيال لايف والأصدقاء اللي بيجوا معاهم على النادي، وهدول كلهم الدوافع متذبذبين. الشيء الوحيد اللي ممكن ينجح الأشخاص بموضوع الرياضة هو الروتين والانضباط. لأنه حتى بالأيام اللي ما في أصدقاء، ما في نادي جديد، ما في ملابس جديدة، لازم يكون الهدف إنهم يروحوا على النادي لما يكونوا هن بلش عندهم موضوع الاستمرارية بالاستمرارية والانضباط والحب لموضوع الرياضة.
0: جميل.
2: طبعا من أهم الناس اللي حكوا بهذا الموضوع هو رونالدو أو حتى ميسي. إذا نحن حضرنا كأس العالم، رونالدو كان عم بيحكي طول الوقت إنه أنتوا بتفكروا إنه أنا بحب كل يوم الصبح أفيق وأكون متحمس أروح على التمرين، أكيد أنا ما بكون متحمس إني أروح على التمرين، بس أنا ما وصلت لمحل ما أنا وصلت هلأ غير بالانضباط. فهو تمرينه بحكي لي إنه هو كان يتمرن سواء حس بالرغبة بالتمرين أو ما حس بالرغبة بالتمرين، لكن كان يأخذ كل يوم قرار يومي بالالتزام والانضباط، عشان هيك هو شخص
0: كبير. ريبيكا اسمحي لي أنا أقرأ رسالة المستمع ياسر، يكتب إلينا من الأردن، يقول حطيتوا إيدكم على الجرح، أنا شخصيا سجلت مرتين في النادي الرياضي وتبرع لوجه الله، لم أذهب خلال المرتين اللي سجلت فيهم لم أذهب إلا ثلاث مرات. يعني ريبيكا ما يحصل مع ياسر يحصل مع الكثير من الناس، ربما حصل معنا شخصيا. هل تعتقدين ربما أن هناك تصور ما عند كثير من الناس أنه سيكون الأمر سهل، ستكون النتيجة سريعة، ولذلك يصطدمون عندما يبدأون بالتمرن مثلا؟
2: هلا هذه المشكله، انه الكل بيكون عنده تصور انه رح يبدا يشوف التغيير من اول اسبوع، حتى من اول كم يوم دخل فيهم على النادي الرياضي وبلش. هلا هون بتصفي المشكله وهون بتصير الاحباط لما ما يشوفوا نتائج، خصوصا بالرياضه الاستمراريه والانضباط، والرياضه تعتمد على عده عوامل لنجاحها. ممكن يكون النوم سبب من اسباب فشل الوصول الهدف الرياضي تبعك، ممكن اكلك عم بمنعك منك انك توصل لهدفك الرياضي، وممكن ستريس الشغل ما عم بخليك، ستريس الحياه ما عم بخليك توصل لهدفك الرياضي. فعوامل متعدده بتاثر على نجاح ادائك الرياضي والوصول للهدف اللي انت بدك توصله. اللي انا بحب اني اخبر الناس واشجعهم عليه انه ايش ما يكون هدفك، سواء نزول وزن، زياده وزن، بناء كتله عضليه، او ايش ما كان الهدف، او ممكن كمان بس الهدف انه ستريس ريليس، بعيدا عن الدخان، بعيدا عن المغريات الثانيه، بس عم تستعمل الرياضه لهدف نفسي انك تريح من نفسك، نو ماتر شو كان السبب اللي انت بدك اياه. الالتزام بتمرين منطقي يلائم حياتك، يلائم طبيعة شغلك،
0: طيب.
2: يلائم جسمك وعمرك.
0: سنصل إلى هذه النقطة وسنناقشها لاحقا ريبيكا عودي. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ سيف إلياسي، مدرب الصحة وتحول الجسم. نرحب بك أستاذ سيف.
3: اهلا وسهلا بكم،
0: كيف الحال؟ اهلا بك. اهلا بك أستاذ سيف. يعني عند التسجيل في النوادي الرياضية، يعني هل من الضروري وضع برنامج تمرين معين، وما هو الفرق بين التمارين المخصصة للمبتدئين وأولئك ربما المحترفين؟
3: نعم، خلينا نبدأ بخطوة قبل التسجيل. هي الفكرة أنه الشخص ليش أصلا لازم يفهم ليش ضرورة أنه يروح يسجل أو يروح يتمرن، شنو الهدف، شنو الدافع، هل في شعلة نار في داخله اللي تخليه فعلا هذه الشعلة هي اللي راح تخليه يستمر، هي اللي راح تخليه يبحث عن الطرق. وبعدين نتكلم عن الخطوات. الشخص المبتدئ نعم يحتاج لتوجيه، ما شاء الله فيديوهات اللي موجودة على الانترنت على اليوتيوب تشرح، وممكن انه يلاقي طريق، بس هي هل في معرفة حقيقية؟ هو الهدف ليش اصلا؟ هو في شخص دفعه انه يروح، الدكتور قال له روح اتمرن، لأن ما فاهم هو حقيقة التمرين ليش. احنا نحاول نوعي الناس، نحاول نثقف الناس على أنه أهمية التمرين هي في نوعين. انت تريد تخسر دهون، ضبط أكلك، ضبط نومك، واطلع امشي، ما تحتاج نادي. ولكن النادي لبناء العضلات، بناء العضلات ما راح يخليك تخسر دهون، بناء العضلات راح يعطيك قوة، راح يعطيك صحة، راح يعطيك قامة جسم تسندك على مدى بعيد من العمر، راح تبعد عنك الكثير من أمراض هشاشة العظام والسقوط وكسر الحوض وغيرها، اللي هي إحدى أكبر المشاكل اللي تسبب الوفيات في العالم عند كبار السن، عند النساء قبل الرجال. هذه الأمور اللي يجب أن ننشر ثقافتها، حتى الإنسان اللي يجي يدخل على النادي يكون فاهم، هو عنده معرفة اللي تخليه يبحث عن الطرق الأخرى. يجيني شخص مثلا يسجل في النادي بس لأنه قالوا له روح سجل، بس هو ما عنده الوعي ليش، ما عنده الفكر ليش. نقول له مثلا سجل في النادي، روح أقعد وتفرج على الأشخاص اللي يتمرنون، احتمال يصير عندك حافز لمجرد أنه أنت يومين ثلاثة تدخل للنادي وراح تشوف أشخاص اللي يتمرنون قدامك، ممكن يصير لك حافز والله لا حبيت هالفكرة هذه. في عامل الخوف للأشخاص اللي يسجلون في البداية، يشوفون دائما الأشخاص اللي ساقيهم بمراحل من الجسم من التغيير سواء نساء أو رجال، ويقول لك أنه صعب هذا أوصل لهالمرحلة هذه. فعامل الخوف ممكن أنه في أول يوم يومين نقدر نتجاوزه بأنه الشخص نقول له بس ادخل وتفرج. طيب، كل شيء لا تسوي.
0: اسمح لي أستاذ سيف أن أقرأ لك رسالة المستمع شورش، يعيش في النمسا وهو سوري في النمسا. يقول شورش: أنا مرة سجلت حالي لحتى أريح ضميري بس ما رحت لشي سنتين، ولما حبيت أفصل حالي كان معقد فسخ العقد ولازم أنتظر شي شهرين وأبعت إيميلات. هذا الموقف ربما يعني يواجه الكثير من الناس. حسب خبرتك أستاذ سيف الياسي، ما هي الدوافع التي يعني ربما تدفع بعض الناس إلى التوقف عن الذهاب إلى النادي خصوصا أولئك المبتدئين؟ ما هي الأسباب؟
3: المحيط اللي حاطون نفسكم بيهم، يعني دائما احنا البيئة اللي نعيش بيها، الأشخاص اللي نلتقي بيهم، الخمسة أشخاص اللي دائما نلتقي بيهم كل يوم، هم هذول اللي يأثرون سلبا. في بعض الأشخاص يتأثرون إيجابيا بالمحيط، وفي شخص أشخاص يتأثرون سلبيا. فننصح الأشخاص أن نقولهم غيروا الأشخاص، غيروا الـ حتى الإنترنت، البراوزينج. لما أنت في السوشيال ميديا اليوم تبحث عن أشياء، في أشخاص اللي عندهم مثلا بدانة، تشوف دائما مواقع التواصل الاجتماعي لما تبحث عندهم في السوشيال ميديا تلاقيها كلها أكل، حلويات، سويت، سهر، حفلات، كذا. بينما الشخص اللي فعلا جات في التغيير، لا، حتى بهذا التغيير هذه تعتبر احدى الاشخاص الاشخاص اللي يأثرون سلبا على قراراتك اليوميه انت وانجازاتك اللي ممكن ان توصل بها الى جسم صحي قبل نقول شكل صحي. فهذه احدى العوامل المسببه. فلذلك ننصح الاشخاص، يعني هو هذا الشخص اللي كتب لك الرساله، انصحه اقول له روح للنادي، لا تتمرن، روح بملابسك العاديه، اقعد اشرب لك فنجان قهوه اذا في كافتيريا، او اوقف على اي جهاز وبس تفرج، بس خليك تفرج. طيب، هذه بيئه انت غيرتها هي راح تساعدك في انه تستمر وتغير قرارات.
0: استاذ سيف، نتمنى ان تبقى معنا. تنضم الينا اليسا رفندي المختصه في علم الاجتماع. نرحب بك استاذ اليسا.
4: أهلا وسهلا فيكم. يا هلا،
0: تحياتي
4: للجميع.
0: حدث أنه شي مرة سجلتي بالجيم أو بالنادي ولم تلتزمي أليسا رفندي؟ زينا جميعنا.
4: هلا لقلك شي، المسألة هي أنك بدك تحتاج لسبب جميل لحتى يخليك تتحرك. النادي أنا ذهبت له لحتى أنا دائما، نحن يعني بمسألة علم الاجتماع أو حتى علم النفس، الأشياء لازم نختبرها أو نشوفها لنقدر نحكي فيها أو لنقدر نشعر فيها صح أو نوجه فيها صح.
0: جميل.
4: الحقيقة في أشخاص هنين ضد النادي، أنا منهم. يعني نحن ناس منحب الحركة تحت الشمس والهواء. جميل. الطلق والأماكن اللي تشبه الأرواح
0: المفتوحة.
4: يعني نحن علاجاتنا روحية المفتوحة. أنا لما ذهبت للنادي مجرد وجدت هذا الضغط الكبير، مجرد وجدت المكيفات، المرايا، الأجهزة الضخمة، هالأشياء عملت لي حالي من الرحيل المباشر. فما قدرت أني استمر، هذا كطبيعتي أنا، وليس يعني ما سجلت، رحت لأختبر المكان.
0: فأنا وهذا مهم، يعني أنت رحتي حتى تجربي
4: تختبري المكان، هل هو مناسب لطاقتي أم لا. أنا وجدت نفسي بمكان آخر يلي هي الرياضة الحرية بالحياة، يلي هي ممكن أنك أنت تاخدها بمبادئ بتناسب شخصيتك. طب خلينا نقول ليش الأشخاص اللي بيروحوا يلي أنا شفتهم موجودين هنيك وراحوا لفترات وفي منهم زميلات لأنه بطلوا يروحوا، بعدوا عن المكان وراحت عليهم حتى الفلوس. طيب، هاي المسألة دائما ترتبط بالتحفيز الذاتي. يعني إذا من الذات، من الداخل، ما في هاي الرغبة أو هاي الطاقة المشعة ما بيقدر الإنسان حتى يستفيد منها.
0: أفندي اسمحي لي أن أقرأ لك رسالة المستمع محمود يكتب إلينا من بغداد. محمود يقول: أنا مواظب على النادي الرياضي منذ أكثر من 3 سنوات، وبكل صراحة يعني يجب الاعتناء بشريحة الناس الذين يسجلون ولا يذهبون إلى النادي، لأنهم دعم مادي جدا مهم لهذه النوادي. طيب أليس أفندي برأيك اليوم يعني عصر مواقع التواصل الاجتماعي وعصر الصور وعصر البهرجة أيضا، هل يشترك بعض الناس في النوادي لأن ذلك أصبح ربما إشارة على نمط حياة معين لا لأنهم يريدون ممارسة الرياضة فعلا؟
4: طبيعي يعني المجتمع مجموعة كبيرة من النسيج الاجتماعي المختلف، نوعيته، طريقة تفكيره، مهاراته، حتى الإنجاز بالنسبة لهم يختلف تقييمه. يعني الإنجاز أحياناً أنه مجرد أنا رح أشتري مثلاً أشياء فخمة أو أني أفرض على الآخرين أنا رايحة أعمل هذا الشيء، إذا ما حقق هدفه بذاته أصبح صفر، محصوله صفر. إذن نحن بكل أمر أصبحنا نحن حكماء أنفسنا.
0: إلى أي مدى بكل صراحة إلى أي مدى أصبح تصوير الذهاب إلى النادي أحيانا أهم من التمرين نفسه؟
4: برستيج صحيح، هو أصبح نوع من المقولة عندي جيم عندي روحة. طب نحن طبعا مع كل الفئات ومع احترامي لجميع الرغبات بين الناس، ولكن نحن نستفتي قلبك، هل أنت طورت لنفسك أو أضفت شيء مفيد لعالمك الداخلي لينعكس على عالمك الخارجي؟ تعبت. إذا لم تضيف قف.
0: أنتقل إلى دكتور أنس العويني المختص في الطب النفسي، ينضم إلينا من تونس. نرحب بك دكتور أنس.
5: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: دكتور أنس، هناك الكثير من الدراسات ليس في تونس ولا فقط في المنطقة العربية ولا حتى في أوروبا بل بالعالم بأسره، ربما يعني أكثر من 40% من الناس الذين يسجلون في النوادي الرياضية لا يذهبون إليها. برأيك هل المشكلة في ضعف الإرادة أم أننا أحيانا نضع أهداف أكبر من قدرتنا على الاستمرار، أم ماذا بالضبط؟
5: العديد من العوامل، لكن في الأصل كل سلوك يقوم به الإنسان هو سلوك يكون نتاج لدافع نفسي ودافع عاطفي بالتحديد، يعني مستوى العاطفة التي دفعت بالشخص إلى أن يغير روتين حياته اليومي ويضيف في حياته روتين جديد اسمه الرياضة. هذا يتطلب دافع. بعد تحصيل هذا الدافع، وهذا الدافع نجده يعني في كل محيطنا، إذا مسكنا الهاتف سنجد ناس تدعو للرياضة، في كل مكان الناس تدعو إلى الرياضة، نرى الناس تذهب، أصدقائنا، زملائنا، عائلتنا تذهب إلى الرياضة، فنجد الدافع ونجد العديد من الحوافز للذهاب. ثم إذا ذهبنا على المستوى العاطفي، هناك يعني إكواسيون يفعلها العقل، كم هو مستوى ومعدل العاطفة الإيجابية الذي يجعل الشخص يستمر في الرياضة، وكم هي العاطفة السلبية التي تأتي من هذا السلوك الجديد، من هذا النشاط الجديد. العديد منا إذا ذهب إلى الرياضة يكون عنده دافع، يعني أهداف معينة، أهداف سيحصلها، جسد جميل، جسد صحي، جسد رياضي، ربما قد تكون عنده انتظارات نفسية، صعود الأكسجين إلى العقل قد يريح ذهن الإنسان، أن يصعد هرمون التستوستيرون، وعنده إضافات وعنده ما حسنات يعني على المستوى النفسي والعاطفي للشخص، ربما قد يلتقي بأشخاص جدد، ربما قد ينشئ صداقات جديدة وتكون له اهتمامات جديدة. كل هذه الانتظارات ستوضع على المحك بمجرد أن يدخل ويتمرن، يسجل، يدفع المال، ثم يذهب. بعد ذلك هذه الانتظارات هل ستكون هي مثل ما انتظر؟ في كثير من الأحيان للأسف لا تكون انتظاراتنا مثل ما نعتقد. بعض الناس لا يجدون ما انتظروا، قد تكون الانتظارات غير واقعية مثل ما ذكرتم. قد ينتظر أن يحصل على أن يتحصل على جسم جميل جدا، صاحب عضلات أو جسم رشيق مثل ما تطلب بعض النساء، أشخاص آخرين قد يذهبون بالبدانة وبالسمنة وغيرها، ينتظرون أن يصبحوا نحيفين من دون أن يغيروا أشياء أخرى، لا يجدون هذه النتائج، بل سيجدون وقت طويل ووقت يعني تم اقتطاعه من روتينهم العادي، روتينهم العادي الذي هو توازن عاطفي استمر عليه الشخص لسنوات. فإذا بدلنا هذا الروتين ولم نتحصل على المكافأة، لم نتحصل على ما انتظرناه أو ذلك حسب انتظاراتنا، بطبيعة الحال العديد من الأشخاص سيعودون إلى روتينهم القديم، سيتركون الرياضة شيئا فشيئا.
0: أنس العوني اسمح لي، تصلنا الكثير من الرسائل، سهام تكتب إلينا من ألمانيا، سهام تقول حاولت الاشتراك أكثر من مرة لكن للأسف ضيق الوقت لا يسمح، أحيانا يكون لدينا نظرة أن الموضوع سهل ولكن عندما نبدأ به يكون الصعب، والالتزام هو أصعب شيء. رسالة أخرى تصلنا من الأردن، شو اسمك أيها المستمع الجميل؟ طيب لم يكتب اسمه، معترض على الحلقة، يقول في كتير مواضيع اجتماعية أهم من موضوع اليوم، الرياضة مهمة يعني ولهذا نحن نناقشها، ولكن إذا أردت موضوع ربما مهم ومن الأردن فانتظر الفقرة الثانية، لدينا موضوع في غاية الأهمية من الأردن تحديدا. طيب أعود إلى دكتور أنس العويني. دكتور أنس، يعني هل يمنحنا دفع الاشتراك وشراء ملابس رياضية، هذا الحماس الذي يكون في البداية، هل يمنحنا ربما شعورا زائفا بأننا أقدمنا على الخطوة الأولى وأننا يعني قمنا بالتغيير مثلا؟
5: نعم، قد يكون هذا من بين الشعور الزائف. نعتقد أن إذا قمنا بالاشتراك واقتنينا الملابس التي نحلم بها، الملابس الجميلة التي قد تظهر جسدنا في أحسن وأبهى صورة، وذهبنا إلى الجيم وسنقوم بالتدريبات، سنصبح مثل ما ننتظر، وهذا في كل الأحيان مسألة غير صحيحة. أهدافنا التي نتطلع إليها نساء ورجال هي أهداف تتطلب وقت، تتطلب مجهود، وتتطلب الصبر والمثابرة والالتزام بالتمارين والالتزام بكل يعني النشاط، والالتزام كذلك ببعض الأغذية وغير ذلك. فينا من يضعف على مستوى الطعام مثلا فلا يجد نتيجة حتى ولو هو استمر لأشهر عديدة، فإذا لم يجد تلك النتيجة سينسحب. يعني انتظاراتنا السريعة وانتظاراتنا والنتائج السريعة التي نريد أن نتحصل عليها هي من أكبر العوامل. وعلى حتى أجيب بسرعة شديدة على الأشخاص الذين لا يجدون وقتهم، في الحقيقة قليل من الناس لا يجدون وقت، لأن الناس يعطون أوقاتهم إلى نشاطات تأتي لهم بعاطفة أشد من ذلك، يعني هذا هو. فإذا وجد في الرياضة يعني تلك العاطفة وتلك الدافعية العاطفية القوية، سيذهب إلى الجيم وسيترك مثلا الهاتف
0: دكتور أنس
5: شاشة التلفاز.
0: اسمح لي، جيهان تكتب إلينا من مصر. جيهان تقول هذه حالة أخويا شقيقي، ولكنه يذهب كثيرا إلى الجيم بشكل يومي، وتسأل هل هذا عادي لأنه لا يمكن له أن ينقطع ولو يوم واحد عن الجيم. دكتور أنس،
5: هذا في الحقيقة ليس مسألة غير طبيعية، يعني إذا كان هو شخص غير محترف في هذه الرياضة فهذا يعتبر نوع يعني من التعلق المفرط أو المبالغ فيه، لأنه حتى المدربين يقولون ضروري أن الجسم يرتاح. وكذلك نعرف أنه نشاطاتنا اليومية ومسؤولياتنا في الأشغال وفي الأعمال وغيرها تتطلب منا بعض الراحة، لكن بعض الأشخاص يرون أن كل السعادة موجودة في الرياضة.
0: دكتور أنس العويني المختص في أطباء نفسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أريد أن أعود إلى ريبيكا عودي، خبيرة اللياقة البدنية من الأردن. ريبيكا عودي، يعني أكيد في ناس كثير عم بيسمعونا يعني خاضوا هذه التجربة أو يفكرون في الذهاب إلى النادي الرياضي والتسجيل به، ما الحد الأدنى الواقعي من التمارين الذي يمكن للمبتدئ الالتزام بها؟
6: يعني بعد طبعا كل الخبراء اللي حكوه، بحب أكد على موضوع أنه تتراوح
2: الفترة الزمنية وطبيعة التمارين من 10 دقائق ل 40 دقيقة عشان تكون فعالة، بس هذا بيعتمد على العمر، على طبيعة الشخص، عنده إصابات ما عنده إصابات، سواء كان ذكر أو أنثى، أم أو شاب، فبيعتمد على عدة عوامل. بس عشان يكون التمرين فعال حتى لو كان تمرين واحد بقدر الشخص انه يلتزم فيه لمدة شهر كامل رح يشوف نتيجة. فشو ما كان التمرين، شو ما كان مدة التمرين، سواء ممكن يكون مشي كيلو كل يوم حوالين البيت، ممكن يكون تمرين واحد سكوات او بوش ابس او بلانك، حتى لو تمرين عم بياخد منك من 5 إلى 10 دقائق يوميا، إذ كان هنالك التزام يومي فرح تشوف أكيد نتيجة بجسمك، بطاقتك، بنفسيتك، بوزنك.
0: جميل. أعود إلى سيف إلياسي. سيف إلياسي، ما الفرق بين ما يعرف بتحول الجسم الحقيقي والصور السريعة التي نراها على منصات التواصل الاجتماعي، وربما هذه الصور التي تدفع مئات الآلاف من الناس إلى التسجيل دون الذهاب إلى النادي؟
3: هي هذه حقيقة الوهم السوشيال ميديا اللي خلقها عن بعض الناس والتخيلات، أنه أنت ممكن تحول جسمك خلال 4 أسابيع وتحولها من X إلى إلى إلى Y، ولكن أرض الواقع يجون ينصدمون بأنه المسألة تحتاج وقت طويل والتزام أكثر، ويفشلون بعض الأشخاص في هذه النتيجة. ولكن أنت لما تتحفز بهذه الصور، نعم ممكن أنه، ولكن تعرف بواقع الحال أنه الطريق يحتاج لالتزام، يحتاج لانضباط، يحتاج ل استمرارية. أهم شيء هو سر النجاح دائما الاستمرارية وعدم الانقطاع. وتعرف على أنه الطريق طويل والمشوار طويل ورح توصل له. هذا هو اللي يخلي الأشخاص يتحفزون بالحقيقة ويعرفون الحقيقة. ولكن أنه أنت تروح تمشي وراء الدعايات والأشخاص اللي يسوقون على أنه أنت ممكن تحصل إلى على هالجسم هذا خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع أو أي رقم يعطوك إياه، أنت من حددت مدة زمنية لهدف كبير فشلت. ولكن في أهداف قصيرة ممكن تحقيقها، اللي هي أنه أنت تتعود على الحركة، تبدأ بالتغيير، تبدأ بالانضباط والالتزام. هذه هي الخطوات الأولى وهي أهداف أولى سهلة المنال، سهلة الحصول عليها، ولكن أنت تعرف وتقعد مع شخص اللي يعرف يحدد لك الأهداف هذه. بعدين وصولا إلى الهدف الأكبر هو تغيير الجسم، وممكن أنت خلال هالمرحلة هذه راح تكتشف هي دائما الرحلة تكون أجمل من الوصول إلى النتيجة.
0: جميل. أستاذ سيف، يعني هل المرحلة الأولى ربما هي أصعب المراحل، يعني الأشهر الأولى من البدء بالتمارين الرياضية، وبعد ذلك يعني يصبح التمرين جزء من نمط الحياة ربما الذي من الصعب التخلي عنه؟
3: تعتمد من شخص لشخص. يعني في أشخاص اللي لأول مرة يدخلون الجيم ممكن يشوفون تغييرات سريعة، ولكن يبدأون في البلاتو اللي هو الثبات بعد فترات، وهنا ممكن الأشخاص يفشلون ويقطعون. وبالعكس في أشخاص مثلا لما يبدأون ما يشاهدون أي تغييرات ويحتاج لهم وقت، فتعتمد هي من شخص إلى شخص. فلذلك أقول لك أنه دائما نحاول نوجه الأشخاص، يعني مثلا شخص بعمره ما متمرن، لا سواء ذكر أو أنثى، ما عمره ما دخل الجيم ولا عمره مسك أي وزن أو شال أي وزن، لما يبدأ راح يلاحظ بعض التغييرات. هذه التغييرات ممكن تساعده في الاستمرارية والطمع، والطمع يزيد كل ما يتقدم بالوقت، ولكن ينصدم على أنه هسرعة التغيير هذا سواء في النزول أو في البناء رح يبدأ يتباطأ بعد فترة من الزمن. هنا يبدون يخسرون الحافز ويخسرون الاستمرارية ويفشلون. ولكن في حواجز هي يجب توضيحها، لأن التغيير ما يبدأ بخط مستقيم، في صعود ونزول. نعم. في أوقات أنت تحتاج أنه ترجع خطوة وراء حتى تقدر تتقدم بمراحل. طيب. جديدة.
0: اسمح لي أستاذ سيف الياسي، أعود إلى أليسر فندي المختص الاجتماعي مرة أخرى. أستاذ أليسر، إلى أي مدى تفرض منصات التواصل الاجتماعي صورة مثالية وغير واقعية عن الجسم وعن الالتزام الرياضي أيضا؟
4: مثل ما ذكر الزملاء أنه في مبالغة شديدة بهذا الموضوع، وفي تركيز على صورة ذهنية محددة. يعني

0: خطوة بداية التغيير وبداية البدء بحياة صحية بشراء الملابس الرياضية أو اشتراك أو الدفع في النوادي الرياضية أو الملابس الجديدة. فدماغهم دغري بحس أنه هو أنجز خطوة كبيرة بمجرد أنه دفع هذا المبلغ، وبحسوا بنوع من أنواع الرضا اللي بيكون هذا رضا الذات المؤقت. بس الحقيقة أنه التغيير بس بدأ مش لما نحن ندفع الاشتراك أو نسجل أو نجيب الملابس الرياضية الجديدة، بدأ التغيير من أول تمرين. بس المشكلة أن الناس تعتمد على دوافع متذبذبة بموضوع التزامهم بالرياضة. ممكن في بعضهم بيعتمد على المدرب تبعهم، بعضهم بيعتمد على السوشيال لايف والأصدقاء اللي بيجوا معاهم على النادي، وهدول كلهم الدوافع متذبذبين. الشيء الوحيد اللي ممكن ينجح الأشخاص بموضوع الرياضة هو الروتين والانضباط. لأنه حتى بالأيام اللي ما في أصدقاء، ما في نادي جديد، ما في ملابس جديدة، لازم يكون الهدف إنهم يروحوا على النادي لما يكونوا هن بلش عندهم موضوع الاستمرارية بالاستمرارية والانضباط والحب لموضوع الرياضة.
1: جميل.
0: طبعا من أهم الناس اللي حكوا بهذا الموضوع هو رونالدو أو حتى ميسي. إذا نحن حضرنا كأس العالم، رونالدو كان عم بحكي طول الوقت إنه أنتوا بتفكروا إنه أنا بحب كل يوم الصبح أفيق وأكون متحمس أروح على التمرين. أكيد أنا ما بكون متحمس إني أروح على التمرين، بس أنا ما وصلت لمحل ما أنا وصلت هلأ غير بالانضباط. فهو تمرينه بحكي لي إنه هو كان يتمرن سواء حس بالرغبة بالتمرين أو ما حس بالرغبة بالتمرين، لكن كان يأخذ كل يوم قرار يومي بالالتزام والانضباط، عشان هيك هو شخص تغيير.
1: ريبيكا اسمحي لي أنا أقرأ رسالة المستمع ياسر. يكتب إلينا من الأردن، يقول حطيتوا إيدكم على الجرح، أنا شخصيا سجلت مرتين في النادي الرياضي وتبرع لوجه الله، لم أذهب خلال المرتين اللي سجلت فيهم لم أذهب إلا ثلاث مرات. يعني ريبيكا، ما يحصل مع ياسر يحصل مع الكثير من الناس، ربما حصل معنا شخصيا. هل تعتقدين ربما أن هناك تصور ما عند كثير من الناس أنه سيكون الأمر سهل، ستكون النتيجة سريعة، ولذلك يصطدمون عندما يبدأون بالتمرن مثلا؟
0: هلا هذه المشكلة، إنه الكل بيكون عنده تصور إنه رح يبدأ يشوف التغيير من أول أسبوع، حتى من أول كم يوم دخل فيهم على النادي الرياضي وبلش. هلا هون بتصفي المشكلة وهون بتصير الإحباط لما ما يشوفوا نتائج، خصوصا بالرياضة. الاستمرارية والانضباط والرياضة تعتمد على عدة عوامل لنجاحها. ممكن يكون النوم سبب من أسباب فشل الوصول للهدف الرياضي تبعك. ممكن أكلك عم بمنعك منك أنك توصل لهدفك الرياضي، وممكن استرس الشغل ما عم بيخليك، استرس الحياة ما عم بيخليك توصل لهدفك الرياضي. فعوامل متعددة بتأثر على نجاح أدائك الرياضي والوصول للهدف اللي أنت بدك توصله. اللي أنا بحب أني أخبر الناس وأشجعهم عليه أنه إيش ما يكون هدفك، سواء نزول وزن، زيادة وزن، بناء كتلة عضلية، أو إيش ما كان الهدف، أو ممكن كمان بس الهدف إنه ستريس ريليس بعيدا عن الدخان، بعيدا عن المغريات الثانية، بس عم تستعمل الرياضة لهدف نفسي إنك تريح من نفسك. نو ما أدري شو كان السبب اللي أنت بدك إياه، الالتزام بتمرين منطقي يلائم حياتك، يلائم طبيعة شغلك،
1: طيب.
0: يلائم جسمك وعمرك.
1: سنصل إلى هذه النقطة وسنناقشها لاحقا. ريبيكا عودي، اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ سيف إلياسي، مدرب الصحة وتحول الجسم. نرحب بك أستاذ سيف.
2: أهلا وسهلا بكم،
1: كيف الحال؟ أهلا بك. أهلا بك أستاذ سيف. يعني عند التسجيل في النوادي الرياضية، يعني هل من الضروري وضع برنامج تمرين معين؟ وما هو الفرق بين التمارين المخصصة للمبتدئين وأولئك ربما المحترفين؟
2: نعم، خلينا نبدأ بخطوة قبل التسجيل. هي الفكرة

0: أنه شخص ليش أصلا لازم يفهم ليش ضرورة أنه يروح يسجل أو يروح يتمرن، شنو الهدف، شنو الدافع، هل في شعلة نار في داخله اللي تخليه فعلا هذه الشعلة هي اللي راح تخليه يستمر، هي اللي راح تخليه يبحث عن الطرق. وبعدين نتكلم عن الخطوات. الشخص المبتدئ نعم يحتاج لتوجيه، ما شاء الله فيديوهات اللي موجودة على الانترنت على اليوتيوب تشرح وممكن انه يلاقي طريق، بس هي هل في معرفة حقيقية؟ هو الهدف ليش اصلا؟ هو في شخص دفعه انه يروح، الدكتور قال له روح اتمرن، لأن ما فاهم هو حقيقة التمرين ليش.
1: نعم.
0: احنا نحاول نوعي الناس، نحاول نثقف الناس على أنه أهمية التمرين هي في نوعين. أنت تريد تخسر دهون، ضبط أكلك، ضبط نومك واطلع امشي، ما تحتاج نادي. ولكن النادي لبناء العضلات، بناء العضلات ما راح يخليك تخسر دهون، بناء العضلات راح يعطيك قوة، راح يعطيك صحة، راح يعطيك قامة جسم تسندك على مدى بعيد من العمر، راح تبعد عنك الكثير من أمراض هشاشة العظام والسقوط وكسر الحوض وغيرها اللي هي أحدى أكبر المشاكل اللي تسبب الوفيات في العالم عند كبار السن، عند النساء قبل الرجال. هذه الأمور اللي يجب أن ننشر ثقافتها حتى الإنسان اللي يجي يدخل على النادي يكون فاهم، هو عنده معرفة اللي تخليه يبحث عن الطرق الأخرى. يجيني شخص مثلا يسجل في النادي بس لأنه قالوا له روح سجل، بس هو ما عنده الوعي ليش، ما عنده الفكر ليش. نقول له مثلا سجل في النادي، روح أقعد وتفرج على الأشخاص اللي يتمرنون، احتمال يصير عندك حافز لمجرد أنه أنت يومين ثلاثة تدخل للنادي وراح تشوف أشخاص اللي يتمرنون قدامك، ممكن يصير لك حافز والله لا حبيت هالفكرة هذه. في عامل الخوف للأشخاص اللي يسجلون في البداية، يشوفون دائما الأشخاص اللي ساقيهم بمراحل من الجسم من التغيير سواء نساء أو رجال ويقول لك أنه صعب هذا أوصل لهالمرحلة هذه، فعامل الخوف ممكن أنه في أول يوم يومين نقدر نتجاوزه بأنه الشخص نقول له بس ادخل وتفرج. طيب. كل شيء لا تسوي.
1: اسمح لي أستاذ سيف أن أقرأ لك رسالة المستمع شورش، يعيش في النمسا وهو سوري في النمسا. يقول شورش: أنا مرة سجلت حالي لحتى أريح ضميري بس ما رحت لشي سنتين، ولما حبيت أفصل حالي كان معقد فسخ العقد ولازم أنتظر شي شهرين وأبعت إيميلات. هذا الموقف ربما يعني يواجه الكثير من الناس. حسب خبرتك أستاذ سيف الياسي، ما هي الدوافع التي يعني ربما تدفع بعض الناس إلى التوقف عن الذهاب إلى النادي خصوصا أولئك المبتدئين؟ ما هي الأسباب؟
0: المحيط اللي حاطوا نفسكم بيهم، يعني دائما احنا البيئة اللي نعيش بيها، الأشخاص اللي نلتقي بيهم، الخمسة أشخاص اللي دائما نلتقي بيهم كل يوم، هم هذول اللي يأثرون سلبا. في بعض الأشخاص يتأثرون إيجابيا بالمحيط، وفي شخص أشخاص يتأثرون سلبيا. فننصح الأشخاص أن نقولهم غيروا الأشخاص، غيروا الـ حتى الإنترنت البراوزينج. لما أنت في السوشيال ميديا اليوم تبحث عن أشياء، في أشخاص اللي عندهم مثلا بدانة، تشوف دائما مواقع التواصل الاجتماعي لما تبحث عندهم في السوشيال ميديا تلاقيها كلها أكل، حلويات، سويت، سهر، حفلات، كذا. بينما الشخص اللي فعلا جات في التغيير، لا، حتى بهذا التغيير هذه تعتبر احدى الاشخاص الاشخاص اللي يأثرون سلبا على قراراتك اليومية انت وانجازاتك اللي ممكن ان توصل بها الى جسم صحي قبل نقول شكل صحي. فهذه احدى العوامل المسببة. فلذلك ننصح الاشخاص، يعني هو هذا الشخص اللي كتب لك الرسالة، انصحه اقول له روح للنادي، لا تتمرن، روح بملابسك العادية، اقعد اشرب لك فنجان قهوة اذا في كافتيريا، او اوقف على اي جهاز وبس تفرج، بس خليك تفرج.
1: طيب.
0: هذه بيئة انت غيرتها هي راح تساعدك في انه تستمر وتغير قراراتك.
1: استاذ سيف، نتمنى ان تبقى معنا. تنضم الينا أليسا رفندي المختصة في علم الاجتماع، نرحب بك استاذ أليسا.
2: أهلا
1: وسهلا
2: فيكم يا هلا، تحياتي للجميع.
1: حدث أنه شي مرة سجلتي بالجيم أو بالنادي ولم تلتزمي أليسا رفندي؟ زينا جميعنا.
2: هلا لقلك شي، المسألة هي أنك بدك تحتاج لسبب جميل لحتى يخليك تتحرك. النادي أنا ذهبت له لحتى أنا دائما نحن يعني بمسألة علم الاجتماع أو حتى علم النفس الأشياء لازم نختبرها أو نشوفها لنقدر نحكي فيها أو لنقدر نشعر فيها صح أو نوجه فيها صح.
1: جميل.
2: الحقيقة في أشخاص هنين ضد النادي أنا منهم. يعني نحن ناس منحب الحركة تحت الشمس والهواء.
1: جميل.
2: الطليق والأماكن اللي تشبه الأرواح
1: المفتوحة.
2: يعني نحن علاجاتنا روحية المفتوحة. أنا لما ذهبت للنادي مجرد وجدت هذا الضغط الكبير، مجرد وجدت المكيفات، المرايا، الأجهزة الضخمة، هالأشياء عملت لي حالة من الرحيل المباشر. فما قدرت أني استمر هذا كطبيعتي أنا، وليس يعني ما سجلت، رحت لأختبر المكان.
1: فأنا وهذا مهم. يعني أنت رحتي حتى تجربي
2: تختبري المكان هل هو مناسب لطاقتي أم لا. أنا وجدت نفسي بمكان آخر يلي هي الرياضة الحرية بالحياة، يلي هي ممكن أنك أنت تاخدها بمبادئ بتناسب شخصيتك. طب خلينا نقول ليش الأشخاص اللي بيروحوا يلي أنا شفتهم موجودين هنيك وراحوا لفترات وفي منهم زميلات لأنه وبطلوا يروحوا بعدوا عن المكان وراحت عليهم حتى الفلوس. طيب هاي المسألة دائما ترتبط بالتحفيز الذاتي. يعني إذا من الذات من الداخل ما في هاي الرغبة أو هاي الطاقة المشعة ما بيقدر الإنسان حتى يستفيد من النادي.
1: أفندي. اسمحي لي أن أقرأ لك رسالة المستمع محمود يكتب إلينا من بغداد. محمود يقول أنا مواظب على النادي الرياضي منذ أكثر من 3 سنوات وبكل صراحة يعني يجب الاعتناء بشريحة الناس الذين يسجلون ولا يذهبون إلى النادي لأنهم دعم مادي جدا مهم لهذه النوادي. طيب أليس أفندي برأيك اليوم يعني عصر مواقع التواصل الاجتماعي وعصر الصور وعصر البهرجة أيضا، هل يشترك بعض الناس في النوادي لأن ذلك أصبح ربما إشارة على نمط حياة معين لا لأنهم يريدون ممارسة الرياضة فعلا؟
2: طبيعي يعني المجتمع مجموعة كبيرة من النسيج الاجتماعي المختلف، نوعيته، طريقة تفكيره، مهاراته، حتى الإنجاز بالنسبة لهم يختلف تقييمه. يعني الإنجاز أحياناً أنه مجرد أنا أروح أشتري مثلاً أشياء فخمة أو أني أفرض على الآخرين أنا رايحة أعمل هذا الشيء، إذا ما حقق هدفه بذاته أصبح صفر، محصوله صفر. إذا نحن بكل أمر أصبحنا نحن حكماء أنفسنا.
1: إلى أي مدى بكل صراحة نعم. إلى أي مدى أصبح تصوير الذهاب إلى النادي أحياناً أهم من التمرين نفسه؟
2: برستيج صحيح، هو أصبح نوع من المقولة عندي جيم، عندي روحة. طب نحن طبعاً مع كل الفئات، مع احترامي لجميع الرغبات بين الناس، ولكن نحن نستفتي قلبك، هل أنت طورت لنفسك أو أضفت شيء مفيد لعالمك الداخلي لينعكس على عالمك الخارجي؟ تعبت.
1: جميل.
2: إذا طيب. لم تضيف
1: أنتقل إلى دكتور أنس العويني المختص في الطب النفسي ينضم إلينا من تونس. نرحب بك دكتور أنس.
3: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
1: دكتور أنس، هناك الكثير من الدراسات ليس في تونس ولا فقط في المنطقة العربية ولا حتى في أوروبا بل بالعالم بأسره، ربما يعني أكثر من 40% من الناس الذين يسجلون في النوادي الرياضية لا يذهبون إليها. برأيك هل المشكلة في ضعف الإرادة أم أننا أحيانا نضع أهداف أكبر من قدرتنا على الاستمرار أم ماذا بالضبط؟
3: العديد من العوامل، لكن في الأصل كل سلوك يقوم به الإنسان هو سلوك يكون نتاج لدافع نفسي ودافع عاطفي بالتحديد. يعني مستوى العاطفة التي دفعت بالشخص إلى أن يغير روتين حياته اليومي ويضيف في حياته روتين جديد اسمه الرياضة، هذا يتطلب دافع. بعد تحصيل هذا الدافع، وهذا الدافع نجده يعني في كل محيطنا، إذا مسكنا الهاتف سنجد ناس تدعو للرياضة، في كل مكان الناس تدعو إلى الرياضة، نرى الناس تذهب، أصدقائنا، زملائنا، عائلتنا تذهب إلى الرياضة، فنجد الدافع ونجد العديد من الحوافز للذهاب. ثم إذا ذهبنا على المستوى العاطفي، هناك يعني إكواسيون يفعلها العقل، كم هو مستوى ومعدل العاطفة الإيجابية الذي يجعل الشخص يستمر في الرياضة وكم هي العاطفة السلبية التي تأتي من هذا السلوك الجديد، من هذه النشاط الجديد. العديد منا إذا ذهب إلى الرياضة يكون عنده دافع، يعني أهداف معينة، أهداف سيحصلها، جسد جميل، جسد صحي، جسد رياضي، ربما قد تكون عنده انتظارات نفسية، صعود الأكسجين إلى العقل قد يريح ذهن الإنسان، أن يصعد هرمون التستوستيرون، وعنده إضافات وعنده حسنات يعني على المستوى النفسي والعاطفي للشخص. ربما قد يلتقي بأشخاص جدد، ربما قد ينشئ صداقات جديدة وتكون له اهتمامات جديدة. كل هذه الانتظارات ستوضع على المحك بمجرد أن يدخل ويتمرن، يسجل، يدفع المال، ثم يذهب. بعد ذلك هذه الانتظارات هل ستكون هي مثل ما انتظر؟ في كثير من الأحيان للأسف لا تكون انتظاراتنا مثل ما نعتقد. بعض الناس لا يجدون ما انتظروا، قد تكون الانتظارات غير واقعية مثل ما ذكرتم. قد ينتظر أن يحصل على أن يتحصل على جسم جميل جدا، صاحب عضلات، أو جسم رشيق مثل ما تطلب بعض النساء. أشخاص آخرين قد يذهبون بالبدانة وبالسمنة وغيرها، ينتظرون أن يصبحوا نحيفين من دون أن يغيروا أشياء أخرى، لا يجدون هذه النتائج، بل سيجدون وقت طويل ووقت يعني تم اقتطاعه من روتينهم العادي، روتينهم العادي الذي هو توازن عاطفي استمر عليه الشخص لسنوات. فإذا بدلنا هذا الروتين ولم نتحصل على المكافأة، لم نتحصل على ما انتظرناه أو ذلك حسب انتظاراتنا، بطبيعة الحال العديد من الأشخاص سيعودون إلى روتينهم القديم، سيتركون الرياضة شيئا فشيئا.
1: أنس العوني اسمح لي، تصلنا الكثير من الرسائل. سهام تكتب إلينا من ألمانيا. سهام تقول حاولت الاشتراك أكثر من مرة لكن للأسف ضيق الوقت لا يسمح. أحيانا يكون لدينا نظرة أن الموضوع سهل، ولكن عندما نبدأ به يكون الصعب، والالتزام هو أصعب شيء. رسالة أخرى تصلنا من الأردن. شو اسمك أيها المستمع الجميل؟ طيب لم يكتب اسمه، معترض على الحلقة، يقول في كتير مواضيع اجتماعية أهم من موضوع اليوم. الرياضة مهمة يعني، ولهذا نحن نناقشها، ولكن إذا أردت موضوع ربما مهم ومن الأردن فانتظر الفقرة الثانية، لدينا موضوع في غاية الأهمية من الأردن تحديدا. طيب أعود إلى دكتور أنس العويني. دكتور أنس، يعني هل يمنحنا دفع الاشتراك وشراء ملابس رياضية، هذا الحماس الذي يكون في البداية، هل يمنحنا ربما شعورا زائفا بأننا أقدمنا على الخطوة الأولى وأننا يعني قمنا بالتغيير مثلا؟
3: نعم، قد يكون هذا من بين الشعور الزائف. نعتقد أن إذا قمنا بالاشتراك واقتنينا الملابس التي نحلم بها، الملابس الجميلة التي قد تظهر جسدنا في أحسن وأبهى صورة، وذهبنا إلى الجيم وسنقوم بالتدريبات، سنصبح مثل ما ننتظر، وهذا في كل الأحيان مسألة غير صحيحة. أهدافنا التي نتطلع إليها نساء ورجال هي أهداف تتطلب وقت، تتطلب مجهود، وتتطلب الصبر والمثابرة والالتزام بالتمارين والالتزام بكل يعني النشاط، والالتزام كذلك ببعض الأغذية وغير ذلك. فينا من يضعف على مستوى الطعام مثلا فلا يجد نتيجة حتى ولو هو استمر لأشهر عديدة، فإذا لم يجد تلك النتيجة سينسحب. يعني انتظاراتنا السريعة وانتظاراتنا والنتائج السريعة التي نريد أن نتحصل عليه هي من أكبر العوامل. وعلى حتى أجيب بسرعة شديدة على الأشخاص الذين لا يجدون وقت، هم في الحقيقة قليل من الناس لا يجدون وقت، لأن الناس يعطون أوقاتهم إلى نشاطات تأتي لهم بعاطفة أشد من ذلك. يعني هذا هو، فإذا وجد في الرياضة يعني تلك العاطفة وتلك الدافعية العاطفية القوية سيذهب إلى الجيم وسيترك مثلا الهاتف
1: دكتور أنس
3: شاشة التلفاز.
1: اسمح لي جيهان تكتب إلينا من مصر. جيهان تقول هذه حالة أخويا شقيقي ولكنه يذهب كثيرا إلى الجيم بشكل يومي وتسأل هل هذا عادي لأنه لا يمكن له أن ينقطع ولو يوم واحد عن الجيم. دكتور أنس
3: هذا في الحقيقة ليس مسألة غير طبيعية، يعني إذا كان هو شخص غير محترف في هذه الرياضة فهذا يعتبر نوع يعني من التعلق المفرط أو المبالغ فيه، لأنه حتى المدربين يقولون ضروري أن الجسم يرتاح. وكذلك نعرف أنه نشاطاتنا اليومية ومسؤولياتنا في الأشغال وفي الأعمال وغيرها تتطلب منا بعض الراحة، لكن بعض الأشخاص يرون أن كل السعادة موجودة في الرياضة.
1: دكتور أنس العويني المختص في أطباء نفسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أريد أن أعود إلى ريبيكا عودي خبيرة اللياقة البدنية من الأردن. ريبيكا عودي، يعني أكيد في ناس كثير عم بيسمعونا يعني خضوا هذه التجربة أو يفكرون في الذهاب إلى النادي الرياضي والتسجيل به، ما الحد الأدنى الواقعي من التمارين الذي يمكن للمبتدئ الالتزام بها؟
4: يعني بعد طبعا كل الخبراء اللي حكوه بحب أكد على موضوع أنه تتراوح الفترة الزمنية وطبيعة التمارين من 10 دقائق ل 40 دقيقة عشان تكون فعالة، بس هذا بيعتمد على العمر، على طبيعة الشخص، عنده إصابات ما عنده إصابات، سواء كان ذكر أو أنثى، أم أو شاب، فبيعتمد على عدة عوامل. بس عشان يكون التمرين فعال حتى لو كان تمرين واحد بقدر الشخص إنه يلتزم فيه لمدة شهر كامل رح يشوف نتيجة. فشو ما كان التمرين، شو ما كان مدة التمرين، سواء ممكن يكون مشي كيلو كل يوم حوالين البيت، ممكن يكون تمرين واحد سكواتس أو بوش أبس أو بلانك، حتى لو تمرين عم بياخد منك من 5 إلى 10 دقائق يوميا، إذ كان هنالك التزام يومي فرح تشوف أكيد نتيجة بجسمك، بطاقتك، بنفسيتك، بوزنك.
1: جميل. أعود إلى سيف إلياسي. سيف إلياسي، ما الفرق بين ما يعرف بتحول الجسم الحقيقي والصور السريعة التي نراها على منصات التواصل الاجتماعي، وربما هذه الصور التي تدفع مئات الآلاف من الناس إلى التسجيل دون الذهاب إلى النادي؟
0: هي هذه حقيقة الوهم السوشيال ميديا اللي خلقه عن بعض الناس والتخيلات، أنه أنت ممكن تحول جسمك خلال 4 أسابيع وتتحول من اكس الى الى الى واي، ولكن ارض الواقع يجون ينصدمون بان المساله تحتاج وقت طويل والتزام اكثر، ويفشلون بعض الاشخاص في هذه النتيجه. ولكن انت لما تتحفز بهذه الصور، نعم ممكن انه، ولكن تعرف بواقع الحال انه الطريق يحتاج لالتزام، يحتاج لانضباط، يحتاج ل استمرارية. أهم شيء هو سر النجاح دائما الاستمرارية وعدم الانقطاع. وتعرف على أنه الطريق طويل والمشوار طويل ورح توصل له، هذا هو اللي يخلي الأشخاص يتحفزون بالحقيقة ويعرفون الحقيقة. ولكن أنه أنت تروح تمشي وراء الدعايات والأشخاص اللي يسوقون على أنه أنت ممكن تحصل على هالجسم هذا خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع أو أي رقم يعطوك إياه، أنت من حددت مدة زمنية لهدف كبير فشلت. ولكن في أهداف قصيرة ممكن تحقيقها، اللي هي أنه أنت تتعود على الحركة، تبدأ بالتغيير، تبدأ بالانضباط والالتزام. هذه هي الخطوات الأولى وهي أهداف أولى سهلة المنال، سهلة الحصول عليها، ولكن أنت تعرف وتبعد مع شخص اللي يعرف يحدد لك الأهداف هذه. بعدين وصولا إلى الهدف الأكبر هو تغيير الجسم، وممكن أنت خلال هالمرحلة هذه راح تكتشف هي دائما الرحلة تكون أجمل من الوصول إلى النتيجة.
1: جميل. أستاذ سيف، يعني هل المرحلة الأولى ربما هي أصعب المراحل، يعني الأشهر الأولى من البدء بالتمارين الرياضية وبعد ذلك يعني يصبح التمرين جزء من نمط الحياة ربما الذي من الصعب التخلي عنه؟
0: تعتمد من شخص لشخص. يعني في أشخاص اللي لأول مرة يدخلون الجيم ممكن يشوفون تغييرات سريعة، ولكن يبدأون في البلاتو اللي هو الثبات بعد فترات، وهنا ممكن الأشخاص يفشلون ويقطعون. وبالعكس في أشخاص مثلا لما يبدأون ما يشاهدون أي تغييرات ويحتاج لهم وقت، فتعتمد هي من شخص إلى شخص. فلذلك لو أقول لك أنه دائما نحاول نوجه الأشخاص، يعني مثلا شخص بعمره ما متمرن، لا سواء ذكر أو أنثى، ما عمره ما دخل الجيم ولا عمره مسك أي وزن أو شال أي وزن، لما يبدأ راح يلاحظ بعض التغييرات. هذه التغييرات ممكن تساعده في الاستمرارية والطمع، والطمع يزيد كل ما يتقدم بالوقت، ولكن ينصدم على أنه هالسرعة التغيير هذا سواء في النزول أو في البناء راح يبدأ يتباطأ بعد فترة من الزمن. هنا يبدون يخسرون الحافز ويخسرون الاستمرارية ويفشلون، ولكن في حواجز هي يجب توضيحها، لأن التغيير ما يبدأ بخط مستقيم، في صعود ونزول. في أوقات أنت تحتاج أنه ترجع خطوة وراء حتى تقدر تتقدم بمراحل طيب. جديدة.
1: اسمح لي أستاذ سيف الياسي، أعود إلى أليسر فندي المختصة الاجتماعية مرة أخرى. أستاذ أليسر، إلى أي مدى تفرض منصات التواصل الاجتماعي صورة مثالية وغير واقعية عن الجسم وعن الالتزام الرياضي أيضا؟
2: مثل ما ذكر الزملاء أنه في مبالغة شديدة بهذا الموضوع، وفي تركيز على صورة ذهنية محددة. يعني نحن عادة شو اللي بيخلي هاي الأشياء تتبالغ؟ هي الصورة الذهنية عند كل شخص. لذلك نحن من زاوية صحة نفسية لهذا المكان وحتى نتابع فيه بأعلى درجة من الفائدة، بدنا نتحرك لأنه نحن منحب جسدنا وليس لأنه منكره هذا الجسد وبدنا نحوله لجسد آخر أو لشكل آخر. خليني أركز. فالآن نحن عن جد في موقع جدا حرج، أنه الصور الذهنية اللي عم تتكرر وأغلبيتها هي فيها تلاعب، يعني منا حقيقية، ما بيوصل الإنسان لهذا الشيء إلا بعمليات جراحية وتوابعها. فأنا إذا حصلت جسد من الخارج جميل ولكن من الداخل مهدم أو النفسية مهدمة، شو الاستفادة بهذا المقولة؟ هي المكان الوحيد اللي نركز جميعنا عليه ونحارب من أجله، من أجل أنه نوصل لنتائج إيجابية. لأنه يلي حتى بالمرحلة الحياتية بمرحلة عمرية فيه وعي متسلح تماما، ولكن الجيل القادم الآن الجديد يلي طالع هلأ يلي بلش بالعشرينات، هاي الفئة عم تعاني بشكل كتير كبير، عم تعاني من قلق، عم تعاني. نحن نعرف هذا الشيء من خلال المراجعين لإلنا، عم يعانوا من اضطرابات نفسية هن انخلقوا لنفسهم من خلال الصورة الذهنية اللي بدهم يبنوا حياتهم لأجلها، وبالتالي تركوا عمق الأشياء وراحوا إلى القشور وإلى الظواهر الخارجية الكاذبة طبعا. فلذلك نحن منركز على بناء جسد نفسي صحيح، ومنركز على بناء تفكير منطقي صحيح. هدول الاثنين بياخدونا مع هالجيل اللي نحن لازم نتعب كتير من أجل أنه نحصل ضمانات لحياتهم، اللي كان على صعيد كل واحد بمكانه بعمله ببيئته بأولاده بأصدقاء أولاده. يعني قدر الإمكان شو نقدر نساعد، ما رح نتوقف.
1: جميل.
2: على أنه نبني صحة نفسية جسدية قوية.
1: جورج يكتب إلينا من إسبانيا. جورج هو أردني يعيش في إسبانيا. جورج يقول بسيطة إذا كان التسجيل في بعض البلدان العربية لأنه الدفع يكون شهري، ولكن هنا في إسبانيا الدفع هو سنوي. هذا يعني أنه في حال سجلت ولم تذهب ستبقى تدفع للنادي لمدة عام كامل. ريبيكا عودي، كيف يمكن تجنب هذا الوضع الصعب؟
5: هلا أول إشي وأهم إشي، أنا بحب دائما أشجع الناس إنه ما نلحق الترند. يعني إذا كان الترند هلا مثلا البيلاتيز، ما نلحق هذا الترند إذا هو ما بيناسبنا، ما بيناسب طبيعة عملنا، ما بيناسب إذا مش قريب من العمل. دائما حط أولويتك إنه مكان اللي أنت عم بتروح بتسجل أو بتتبرع فيه للنادي تبعك مصاري، إنه يكون هذا النادي قريب منك. هذا أهم أهم أهم عامل صحيح. لما أنت بدك تختار النادي اللي بدك تروح يكون قريب منك، ما يكون بعيد لا عن شغلك ولا عن بيتك، لا قرب.
1: هذه نقطة في غاية الأهمية على فكرة.
5: 100%. هذا أول إشي. ثاني إشي لما بتروح على النادي ما تتبع الناس إيش عم بيعملوا، حاول أنت لاقي الإشي اللي أنت عم بتحبه، سواء كان بحصص الجماعية مثل السايكلينج، بلاتيز، يوغا، بودي كومبات، كروسفيت. إذا أنت من الأشخاص اللي بيحبوا الجروبات بالتمرين، إذا كنت من الأشخاص اللي بتحب تلعب لحالك تابع هذا الإشي. أهم إشي ما تلحق وراء الناس والترندز اللي عم تنزل. أهم إشي والنقطة الأساسية الاستمرارية في التمرين، يعني ما نعمل التمرين لمدة مثلا أسبوعين وخلص ما في نتيجة نوقف، لا، الاستمرارية والانضباط. يعني اليوم أنت تعبان ما قدرت تعمل، تروح ساعة على الجيم طب روح نص ساعة، ما قدرت تمشي 40 دقيقة طب امشي 20 دقيقة. الاستمرارية حتى لو جميل. في عنا ظروف عم بتأثر علينا، سواء سهر بالليل، سواء ضغط الشغل، ما في وقت. الاستمرارية حتى لو كانت الاستمرارية عم بتكون على مقابل نقلل ساعات التمرين أو نخفف من التمرين. أهم إشي يكون في عنا استمرارية.
1: أعود أخيرا إلى سيف إلياسي مدرب اللياقة. سيف إلياسي، ماذا نقول؟ ربما هناك الكثير من المستمعين الذين ينوون الذهاب إلى النادي والتسجيل في نادي رياضي، ماذا نقول له؟ ما هي ربما أبرز النصائح؟
0: أبرز النصائح هي أول شيء أفهم ليش تريد تروح، شنو الدافع. يعني خلي نزرع المعرفة، لأنه إحنا عندنا بالوطن العربي أو بالعالم كله صراحة في غياب الثقافة الرياضية. إحنا عندنا فكرة أنه النادي أو أي ممارسة رياضة هي كمالية، هي ليست أساسية. من نفهم أنه الصحة الأساسية هي في بناء العضلات وتحريك الجسم، سواء بالمشي أو بناء العضلات كذلك، هذا هو الوعي، هذه هي الثقافة. فنبدي نخلق المعرفة والتثقيف. لما تبدأ أنت تعرف السبب الحقيقي، يكون عندك أنت دافع اللي يخليك تروح إلى النادي. افهم ليش. إذا ما عندك أنت دافع يخليك ليش تروح للجيم، أقعد بالبيت.
1: شكرا جزيلا سيف إلياسي مدرب اللياقة، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. دكتور أنس العويني الطبيب النفسي من تونس، ريبيكا عودي خبيرة اللياقة من الأردن، أليسار فندي مختصة في علم الاجتماع من الإمارات، وشكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج هلأنا غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى الأردن.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: على الرغم من ارتفاع مستويات تعليم النساء في الأردن، لا تزال أبواب سوق العمل موصدة أمام كثيرات منهن، وذلك حسب بيانات رسمية جديدة. فالبطالة بين الأردنيات تتجاوز 32%، فيما لا تزيد مشاركتهن الاقتصادية على 15%. وبين ندرة الفرص وتدني الأجور، تجد آلاف الخريجات أنفسهن خارج سوق العمل بعد سنوات من دراسة. اليوم نسأل، لماذا لا يتحول تعليم المرأة الأردنية إلى فرصة عمل؟ وأين تكمن المشكلة، في الاقتصاد أم في السياسات أم في بيئة العمل نفسها؟ للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا غدا سالم، باحثة في مركز الفينيق للدراسات الاستراتيجية، كما ستنضم إلينا إنعام العشاء، المديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء. نبدأ من عند غدا سالم، نرحب بك أستاذة غدا.
2: صباح الخير، يعطيك العافية
0: أستاذ طارق. أهلا بك ودائما سعداء بسمع صوتك. غدا سالم، في البداية، ماذا تكشف الأرقام الأخيرة عن موقع المرأة الأردنية في سوق العمل، ولماذا تبقى المشاركة الاقتصادية للنساء متدنية على الرغم من ارتفاع المستوى التعليمي؟
2: يمكن واحد من أهم التحديات في سوق العمل الأردني يتعلق اللي هي بالمشاركة الاقتصادية للنساء، اللي يعتبر من أدنى المعدلات عالميا للأسف، بالرغم من ارتفاع مستويات التعليم في الأردن بين النساء. في مجموعة طبعا من العوامل اللي هي بتساهم في تدني اللي هو مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، يمكن أهمها باعتقادي كباحث متخصص في هذا المجال، يمكن اللي هي البيئة الصديقة احنا بنسميها، او البيئة الداعمة لعمل النساء، سواء اللي هو بيئات الاعمال نفسها او اللي هي البيئات الداخلية الاسر اللي هي نقطة الانطلاق للنساء، سواء اللي هي بتكون آنسة مش متزوجة او في حال الزواج بيكون عندنا اللي هي الاعباء الاسرية، واللي هي البيئات المساندة اللي هي عملية التنقل والحركة للوصول لاماكن العمل او مواقع العمل. ظروف العمل نفسها واحد من اهم التحديات اللي بتواجه اللي هو النساء العاملات، خصوصا انه حاجة احنا بنسميها اللي هي بالاقتصاد اللي هو دبل بيردن، اللي هو العبء المزدوج، انه عندها اعباء رعائية عالية في المقابل محتاجة انه تشتغل تثبت وجودها في سوق العمل الأردني. ناهيك عن السياسات طبعا، السياسات اللي هي اللي بيتم للأسف تطويرها بطريقة اللي هي غير منهجية وغير تكاملية، مما تؤدي سلبا اللي هي إلى إضعاف مشاركة النساء بدلا من دعم مشاركة النساء، بالرغم من وجود اللي هي الإرادة السياسية والدعم اللي هي من الحكومات إنه إحنا محتاجين نساء أكبر في سوق العمل. في عندنا فرصة اقتصادية ضائعة بسبب انخفاض المشاركة الاقتصادية، لكن إذا دخلنا في تفاصيل اللي هو

مثلا في فرنسا هنا نشاهد هيك المراوح الصغيرة، وهو ما كنا نشاهده أبدا، فما في حدا ما معه مروحة صغيرة حاملة أمام وجهه من شدة الحر. فسألت المستمعين مثلا شو اختراع أدهشون حبوه به الفترة الأخيرة. فالتحية أولا إلى من يصبح علينا فقط مثل علا. عايشة أيضا بتقول من الأجهزة الحديثة التي نالت إعجابها منظف الأرض الذي يبرمج لوحده، هو مبرمج ويدور بداخل البيت ينظف كل الأرض، يتوقف لوحده، يساعد كثيرا سيدة البيت. طبعا عائشة من المغرب تحية لحضرتك. وأيضا هو من الاختراعات الحقيقة التي تساعد ربات البيوت. في نديم عنا بيقول في الدوحة عملوا تبريد لبعض الشوارع وهذا مكلف جدا جدا. طبعا والدول تختلف من حيث الاختراعات فيما يتعلق بالتبريد، لأنه في حرارة تصل إلى أكثر من 50 درجة، وفي حرارة ب30 ومنهم ما بيتحملوها مثل الدول الأوروبية. جنكز خان من الصين بيقول يجعلوا الدوام ليلا والنوم في الصباح. يعني ما بعرف قديش منقدر ان احنا نعمل كلنا في الليل. محمود الأحمدية بيقول بعد التحية طبعا الحاجة أم الاختراع لمواجهة أخطر موجة حر تضرب أوروبا راح فيها آلاف الضحايا. هناك غرف مبردة حرارتها 5 درجات تستقبل الشخص وتنزل حرارته إلى 15 درجة. وهناك اختراع التبريد المتحرك، أجهزة مبردة ترافق الأشخاص. صحيح صحيح، هذا كمان ما شاهدناه خلال موجة الحر. هذه السيارات خصوصا التابعة للدفاع المدني، لأن المتقدمين بالعمر بيكونوا كتير درجة الحرارة جدا عم بيعانوا منها، خصوصا اللي عندهم أمراض. فهذه الأجهزة اللي بيقدروا يحملوها تساعد كثيرا هؤلاء. وبيقول محمود كبيئي أقول هذا هو الاحتباس الحراري، الجريمة تتحمل مسؤوليتها الدول الصناعية الكبرى، أولها أمريكا، الصين، الهند، الاتحاد الأوروبي، الدول المنتجة للبترول، وكل يبثون الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة. طبعا هناك آراء أخرى. برأي راشد من البحرين، التطورات الاختراعات التي نراها اليوم في حياتنا ما هي إلا نتيجة التفكير المنطقي والعقلاني والعلمي الذي يجب أن يكون في حياتنا اليومية. ويشكرنا على الجهد الذي نقدمه. وبيقول أنه كمان أدهشته اختراع المراوح المبردة المحملة الصغيرة التي يوضع فيها الماء وتشحن بالكهرباء. سنتابع قراءة الرسائل في الساعة الأخيرة من برنامجنا في كافي شو. لنتوقف الآن مع أحلام التي تختتم أسبوع، يعني بما أنه نهاية هذا الشهر، بعض الحفلات الصيفية، الموسم الصيفي في جدة، الرياض، الخبر في العديد من الدول العربية، ومن إحدى المهرجانات اللي تختتمها في 30 من هذا الشهر الفنانة أحلام.

0: تحية إلى الزميلة عزيزة في البرمجة الموسيقية، وننتقل الآن كوتشينج. معنا جيجي العقاد، مدربة أطفال، وسنتحدث عن الأطفال بطبيعة الحال. أولا دعوني أقول لها أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، يا ريت ترفعي لنا شوي صوتك بيكون كتير منيح. أوكي عملي معروف. أهلا بجيجي، اليوم سنتحدث عن الأطفال. صحيح نحن يعني بعدنا بموسم الصيف، ولكن هناك أطفال يعودون في تقريبا منتصف إلى 20 من آب إلى المدارس، فبتكون العودة بعد فترة راحة طويلة صعبة جدا. ماذا تنصحين الأهل بالاتخاذ الخطوات رويدا رويدا لصغارنا؟
1: أكيد أول شيء غادة، شكرا لكم أنكم مصدفيني معاكم. هلأ أكيد زي ما قلت يعني عطلة الصيف تكون عطلة طويلة، فدائما بقول للأهل يعني قبل العودة للمدرسة يعني بوقت منيح مثلا أسبوع أو أسبوعين يحاولوا يبلشوا يهيئوا تدريجيا أولادهم العودة للمدرسة، ابتداء من تعويدهم على مواعيد النوم والاستيقاظ العادية لوقت الدوام، وادخال الروتين اليومي يرجع يبلشوا شوي شوي، عشان ما هيك مرة واحدة الأطفال تكون زي هيك صدمة لهم أول فجأة بمواعيد المدرسة. ثاني إشي كتير مهم إنهم يحكوا ويتحدثوا مع الأطفال عن المدرسة بطريقة إيجابية، مثلا أسئلة زي شو أكتر شيء متحمسين إلو، في إشي ممكن يقلقهم عن المدرسة، خليهم يعطيهم مساحة للتعبير عن مشاعرهم عن المدرسة بدون ما يقللوا من أي مشاعر أو يحكموا على أي مشاعر بنفس الوقت. هدول أشياء كتير يعني مهمة وأساسية. وكمان في أشياء زي مثلا يحاولوا يحكوا عن المدرسة بطريقة إيجابية، خاصة في مثلا في أطفال ممكن رايحين مدرسة جديدة أو منتقلين لصف جديد، معلمات جديدة، أولاد جداد، يحاولوا مثلا يمكن ينشطوا من مهارات هاي الاجتماعية من خلال ممكن تنظيم مواعيد مع أصدقاء يلعبوا قبل ما يبلش المدرسة. يحاولوا كمان الأهل يحكوا بإيجابية عن هذه العام
0: الدراسي الجاي
1: الجديد.
0: بالضبط. جيجي خلينا نسأل يعني بعض الاستفسارات. لنبدأ أولا بقضية مواعيد النوم، هيدي من القضايا اللي بتتعب الأم. إذا بدنا نكون حقيقيين وصريحين بيقلك إنه أنا ومدك تنيميني هلأ وبعدنا عنا نحن بفترة صيف وجاي المدرسة هون، كيف ممكن تهيئ الأم يعني طفلة بشكل إنه تدريجي يرجع لنظام النوم المعتاد؟ يعني حيكون هلأ صعب، فكيف تنصح الأم إنها تبدأ؟
1: كل واحد بقدر يبلش يعني من خلال تدخيل الروتين اللي كان الطفل متعود عليه بأيام المدرسة. كمان إحنا الأطفال كتير بتحب الروتين ومتعودة مع هذا الشيء من خلال يعني من خلال السنة لما يروحوا على المدرسة. فحتى لو النوم ما بلش بكير من أولها، بس لما يدخل شوية روتين إمتى وقت الأكل، إمتى وقت النوم، وحتى شو النشاطات الطفل عم بيعملها قبل النوم، كيف الطفل يمكن يوقف يحضر شاشات قبل بساعة مثلا وقت النوم، شو الأنشطة اللي بتخلي الطفل شوي هادئ شوي مستعد ذهنيا للنوم وللراحة وللهدوء. فهي كتير بتساعد لا شوي شوي الطفل يتعود على الروتين من أول وجديد. وطبعا ممكن هالشي يكون تدريجي، يعني واحد بلش ممكن من قبل أسبوع أسبوعين من قبل المدرسة تبلش،
0: يعني يكون مثلا على 10 بعدين تصير 9:30 مثلا ترجع تصير الساعة 9 هيك بيصير.
1: وكمان حسب أعمار الأطفال، يعني كمان هذا بفرق. كل عمر طبعا حيكون مختلف شوي.
0: وهون الموضوع يعني كنت بدي أسأل على الفئة العمرية لما تحدثتي إنه نهيئ أطفالنا، هون قديه عم تحكي من أي عمر إلى أي عمر نحن بنقدر نبقى كأهل يعني بإمكاننا ندير هذا الأمر؟
1: هلأ يعني الأطفال ممكن تبلش مدرسة من عمر 3-4 سنين يعني لا طبعا لأعمار المراهقة، بس طبعا أكيد الأهل يمكن عندهم أكتر تحكم يمكن بالأعمار الصغيرة، نقول من عمر 3-4 سنين لعمر ممكن ما بعرف 12-13 سنة، أو يمكن هدول أعمال أنا أكتر بشتغل معها فعندي أكتر خبرة معهم وكيف الأهل ممكن يعني يتعاملوا مع هاي الفئة العمرية. بس طبعا أكيد حتى بهاي الفئة العمرية طريقة إنك تساعديهم أو طريقة إنك تحكي معهم أو التحكم بيومهم كمان حيكون مختلف.
0: يعني قلتي تتعاملين مع أطفال من عمر 12 سنة تقريبا؟
1: من عمر 4 سنين ل 12 سنة.
0: بتتعاملي مع هالفئة من الأعمار. بس أكيد يعني في كتير من الأطفال أو في أطفال يمكن لما بيجوا عند مختص إذن في مشكلة كتير كبيرة لما الطفل بيعاني من أزمة عودة المدرسة، يعني هو صار معه شيء بالمدرسة خلال العام الماضي جعله أنه ما يكون متحمس للعودة، فكيف بتشتغلوا كمتخصصين غير الأهل لأنه الأهل تصرفهم مختلف عن المتخصص، كيف بتساعدوا الأطفال والأهل بطبيعة الحال يعني أنه يهيئوا أطفالهم أنه يقنعوهم ويقولوا أنه في شيء تغيير مثلا يمكن يلجأوا إلى مدير المدرسة إلى المعلمين، ماذا تقومين به؟
1: هلا أنا من من من من شغل الخاص كتير بحب أساعد الأطفال أنهم هلا أنا كمدربة حياة للأطفال شغلي أكتر شيء بهتم بإنهم أساعدهم يتعلموا مهارات حياة، وهاي المهارات حياة ممكن زي الثقة بالنفس زي التعبير عن مشاعرهم، فكتير بحب من خلال شغلي بستعمل غير إنه يعني بساعدهم يتعلموا هالمهارات من خلال ألعاب تمارين قصص أنشطة تفاعلية عشان يفهموا يتعلموا هاي المهارات، فمن خلال إنه يعبروا عن عن عن مشاعرهم أو يعبروا عن يمكن هم ليش مش متحمسين أو شو بقلقهم من المدرسة أو من شو خايفين، فإنهم لما الطفل يعبر عن حاله وكيف بيقدر يحكي وكيف بيقدر يكون عنده شيء إنه يحكي هو من شو خايف أو شو الآن، هاي الخطوة الأولى إنه نعرف كيف نساعده. فبعد ما الطفل ممكن يحكي عن هذا الشيء منبلش نحاول نساعده، أوكي أنت ليش هيك حاسس وشو بنقدر نعمل، لأنه نحاول شوي تدريجيا يمكن نحاول إنه كيف يدخل على المدرسة من خلال المشاكل اللي هو كان عنده إياها.
0: طيب وطبعا يمكن أختم بهذا التصرف، في عادة كنا نحن وصغار يشتروا لنا الأهل عرفتي الدفاتر الإجازات، يعني أنه نبقى بخلال الصيف بس عم يعني يقولونا كل يوم عندكم ساعة بهذا الدفتر عليكم الإنهاء من الرياضيات من الفرنسي العربي إلى ما هنالك، فهيدا بيساعد أنه إذا اتبعوا الأهل هذا التصرف خلال موسم الصيف يبقوا الأطفال داخل الأجواء، ولا مثلا بتلاقي أنه لا مفروض يفصل الطفل كليا أنه عن المدرسة خلال فترة الصيف؟
1: صراحة أكيد مش غلط، وكمان من كل طفل ممكن يختلف، في أطفال يعني هي مثلا جد مثلا بتحب تقرأ بتحب تكتب فمش رح نمنعها، بس في أطفال بيقول لا أنه أنا ما بدي أعمل شيء لأسبوعين ثلاثة لشهر، فكمان حلو نعطيهم أنه الحرية لأنه خلص هذا وقتكم لشوي تفصلوا تماما عن هذا الجو، وشوي نرجع نجيبهم لهاي الأجواء، خاصة أنه كمان حلو الأهل ما يكون في ضغط زيادة إنه كل شيء دراسة وكل شيء التركيز على الدراسة والعلامات. شوي كمان الطفل يحس إنه هذا وقته يمكن يكون خلص شوي إجازة وغير عن الضغط اللي ممكن مرات أهل بحطه على الأطفال.
0: نعم، نتمنى عودة حميدة يعني يساعد الأهل في هذه العودة، خصوصا للصغار اللي حيدخلوا أول سنة كتير صعبة على الأهل. أنا بعرف قديش بيكون في عواطف جياش، إن كان من الطفل اللي بيبكي وبصير يبكوا الأهل معه كمان فكتير صعب الموضوع. شكرا لمدربة حياة الأطفال جيجي العقاد التي كانت برفقتنا اليوم في فقرة كوتشنج. إلى لقاء آخر.
1: شكرا كثيرا.

0: مونتي كارلو الدولية، والآن المحطة مع
1: مذاقات من العالم.
0: مذاقات في برنامج كافي شو، معنا نورما العلي. مرحبا فيكي.
2: أهلا وسهلا، مرحبتين. يا هلا يا هلا، يسعدني وجودي معكم.
0: ونحن أيضا سعداء بوجودك معنا اليوم. من التراث اللبناني رح نختار الكشك، يعني مين ما بيحب الكشك، ومع أنه يعني هو متعب ومكلف بهالأيام الصعبة. قديش يعني كمان هيدا بذاكرتك نورما العلي، هيك الكشك موجود وبتحبي دايما الحفاظ على التراث من خلال الوصفات اللي بتقدميها؟
2: أكيد أكيد، يعني يعتبر تراث، وبعدين من أساس المونة عنا إحنا أهل الضيعة، يعني أساس مونتنا هي الكشك. بالذات بتعرفي بالشتوية كمان بتعمليه، بيعطيه هيك دفى، وبيعطيه يعني بالذات أكيد مخصص على الشتوية والكشك.
0: أكيد اليوم رح نحكي عن الكشك، بس اخترتي لنا شيء له علاقة بالعجين، يعني الكشك والعجين، فشو رح تقدمي للمستمعين من وصفة؟
2: اليوم حقدم لهم مناقيش أو تطير الكشك. بتعرفي هالجيل الجديد كثير بيحب المناقيش، وكثير طيبة للترويقة، فالكشك بالمناقيش كثير طيب، حيحبها كثير الكبار والصغار.
0: بس هو دايما عندنا هالمشكل انه نحن نعمل العجينه، وهل في صعوبه طبعا الصناعه، واحيانا كمان انا ياريت فيكي كمان نورما العلي تحكي لنا، لانه فرن البيت غير فرن بالخارج، يعني اكيد حيختلف طعم المنقوشه هون.
2: ايه لا شك، لا حعطيكي عجينه انا ممتازه لكل انواع المعجنات، ممكن تعملي فيها سباني، غنقيش عادي، زعتر، غنقيش الكشك، ممتازه كثير وسهل كثير. بعدين في شغله للمنقيش الكشك حقلك عليها هلا، انا بفضل كثير كثير تشويه على الغاز من فوق، لانه الغاز من فوق بيكون اقوى بكثير ما تحطيها بالفرن. بيخلي العجينه طريه وما بتنشف معك، فحتى انا يعني متبعه هالطريقه هيدي بكل انواع، مثلا منقوشه الطيحه، منقوشة الزعتر، الكشك، كله بعمله على الغاز من فوق.
0: طيب نحن سويا بنبدأ مع المقادير لو سمحتي.
2: أوكي، لعجينة الكشك أو لكل المعجنات إن كان زعتر أو صبيحة، العجينة هيدي ممتازة. 4 كبيات طحين، بضيف عليهم 1/2 كبية لبن زبادي مع 1/4 كبية زيت. أنا بخلط اللبن مع الزيت، بعدين بضيف عليها معلقة أكل خميري فورية أو 0.5 معلقة سكر، نخلط هالمكونات، وبعدين نضيف شوي رشة ملح. الملح ما بنحطه أبدا فوق الخميرة لأنه بيباطئ من تفاعله. بعد ما نخلط الخيم مع الخميرة مع اللبن مع الزيت، بنرش رشة الملح.
0: في الملح وفي سكر.
2: إيه بالطبع، السكر بيساعد الخميرة.
0: أوكي.
2: فالسكر بنحطه مع الخميرة.
0: بنحطه مع الخميرة السكر. أوكي.
2: بالضبط. بعدين بنحرك المكونات بعدها ونبلش نضيف مي. مثلا 4 كبيات طحين احتاجوا معي أنا 2 كبية مي. هلا أيام كتير بيختلف حسب نوع الطحين، فنحن وعم نعجن بنحس فيها، إذا بدها شوية مي منزيد، لذلك بنحط المي شوي وشوي نحن عم نعجن.
0: مي عادي، مي فاترة؟
2: لا لا، مي عادي. يعني هلا وقت بيكون الدنيا شتوية مفضل يكون فاترة، وقت بيكون الدنيا صيف لا، مي الحنفية عادي. وبنعجن العجينة وبنعجنها مظبوط، وبعدين بنخليها شوي طيب، ما تكون معنا العجينة ناشفة كتير، لأن إذا ناشفة كتير بتطلع بعدين المنقوشة بتطلع يبسي.
0: يعني لازم تبقى العجينة هيك منحسها إنه ملساء وطرية بين إيدينا،
2: بتحسي هيك ملمسة قطنة كمان.
0: يمكن الزيت نورما بيلعب دور بقصة إنه تكون هالقد ملساء؟
2: ايه أكيد أكيد لا شك. وبعد ما بنعجنها ومنخلصها ومنغطيها، حتى بقى إذا الجو عندك برد أو لا، تقريبا الجو العادي بياخذ لها ساعة، إذا الجو بارد ممكن تاخذ وقت أكثر. هيك بتكون عندنا العجينة جاهزة. هلا بنرجع للحشوة الكشك. على الكشك إجمالا بيجينا بتكون بودرة، فأنا حطيت لمقادير 4 كبيات طحين، حطيت 1 كبية كشك بيجاد، بعدين نفرم 2 حبات بندورة بتوسط الحجم، 1 حبة بصل، و1/2 حبة فلافل خضرة. اللي بيحب كمان الفلافل الحارة، أنا مثلا بالنسبة لي لازم تكون أساسي تكون حارة، بضيف عليها مثلا قرن حار، بعدين بنضيف عليها معلقة صوص البندورة توميتو بيست، ومنضيف كمان معلقة معجون الحر. هلأ في حال مش موجود معجون الحر، نكتفي بقرن الحر بس، أو ممكن نحط تاباسكو أو هوت صوص، أي نوع حر موجود عندي، و1/4 كوب زيت زيتون. ونخلط هالمكونات مع بعضها، وبعدين منضيف عليها شوي شوي 1/2 كوباية مي. تعرفي الكشك بودرة فبيغب كتير سائل.
0: يعني لو ضفنا مي نرجع نشعر إنه كأنه يعني بيرجع بيجمد الكشك، ليه؟
2: إيه، لأنه هو بالأساس مكوناته من البرغل، فبيغب كتير مي مثل الطحين، فالأيتية ناشفة نرجع نزيد عليها شوي مي، وهيك بتكون. وأكيد مندوق بلحة حسب ما ملح الأكل حرق قليل بتزيدي الأكل، ملح قليل بتزيدي، وهيك بتكون الخلطة جاهزة. هلا بنشيل العجينة بعد ما اختمرت، بنقطعها كمان حسب الحجم اللي بدك اياه، بدك كبيرة صغيرة الكرة يعني تكون، وبعدين بنرقها على، أنا مثلا المناقيش، أنا عملت نوعين مناقيش وفطاير. الفطاير هي بتكون سميكي، هيدي بخبزها بالفرن. المناقيش بتكون رقيقة بخبزها على الغاز من فوق.
0: يعني هون علي لست البيت انه تنتبه لمسألة العجينة كيف ترقها بشكل يكون كتير العجينة منا سميكي، يعني تكون رقيقة للمناقيش.
2: صح. بترقي العجينة سميكي، هلا بنجيب مقلية غير لاصقة يعني، ونحطها على الغاز اول شيء، بنحميها بدون اي شيء، مش ضروري ندهنها شيء يعني، وبنرق العجينة على قدها تقريبا قد الصحن الصغير تبع الفويكة، العجينة بيكون قطرة يعني. منحط الحشوة، نمد الحشوة مزبوط عليها، ومنحطها على المقلي على الغاز، منشوفها بس يتحمر قفاها منشيلها ونحطها على صينية فرن، لأنه بدنا ندخلها على الفرن بس يخلى 4-5 دقايق بس ليشقر شوي وشها.
0: هون الفرن عليه أنه بس يكون حامي من فوق، بس من فوق
2: بس لنحمر وشها، ما بتاخد 4-5 دقايق يعني. وهيك لنخلص كل الكمية بعدين، وأكل كل قطعة بقطعة بس نخلصه من الفرن ونطلعهم ومنحطهم ومنغطيهم، ما منخليهم مكشوفين، لأنه هالبخار المي اللي بيطلع هيدا كمان بيساعد تكون العجينة طرية. منحطهم فوق بعضهم ومنغطيهم، فهيك منحطهم فوق بعضهم هم جاهزين ومنغطيها، البخار اللي بيطلع بيخلي العجينة طرية. هلا هدول اللي منقيس نسبلين، احنا منقيس اللي عملين على الغاز من فوق. هلا إذا بدنا نعمل الفطاير، الفطاير منقطعها كرة حسب كمان كبرة وصغرة مثل ما بتريدي يعني، ونحطهم على صينية كمان منخليهم نص ساعة ليخمروا. بعد ما بتخمر الكرة شو بنعمل؟ بنجيب مثلا قفل كبي مع الكبي وبتكبسي بالنص، نص الكرة فبتجور بنصها، بتوسعيها شوي بالإيد وبتحطي الحشوة فيها، وبندهنها بعدين على دير مندار اطراف العجينة. في عالم كثير بتدهن بيض، أنا ما بحب ادهن بيض لأنه 30 يوم بتحسي بيعطي زنخ، فبدهن أنا لبن وبعدين برش عليه بابي سيدز، بدك حبة البركة، بدك سمسم اللي بترغبي، وندخلها على الفرن تاخذ لها تقريبا شي ربع ساعة من تحت، وبعدين دقيقتين ثلاثة من فوق. بس نطلعهم من الفرن ندهن الطراف من فوق زيت زيتون، أول شيء بيعطيه طعمه، بيعطيه طراوي، وبيعطيه لون لمعة.
0: هيدي بعد خروجها من الفرن مندهن بالزيت.
2: بالضبط. وهيك بتكون عملنا المنقيش وعملنا الفطاير.
0: يا عين يا عين.
2: حتى الفطاير كمان بتشوفي شكلها كتير حلو مهضوب.
0: أوكي.
2: يعني حلوين هيدولي مثلا تعملين صغار إذا عندك بوفيه، عندك جامعات، كتير حلوين.
0: وهون كمان هيدي الوصفة، وأكيد بإمكاننا أنه نتلجها، نفرزها، نحطها لبعدين حبينا نطلعها.
2: أكيد بالطبع. أكيد.
0: ما بهم.
2: الحلو فيه أنه بتعملي كمية وفي أكل بدك بتطلعي بتسخني.
0: طبعا، وما في أطيب من الكشك، وهي من التراث اللبناني، وأكيد وصفات أخرى من نورما العلي اللي ممكن أيضا نشاهدها على وين؟ على اليوتيوب نورما، وين مقدر هيك نطلع على؟
2: عندي صفحتي على الإنستغرام
0: والاسم بنبقى نورما؟
2: لا كويزين دي نورما، صفحتين الإنستغرام وتيك توك لا كويزين دي نورما.
0: لا كويزين دو نورما، لأنه اللي بيشوف يعني الصور قديش هي جميلة وقديش بتشهي، المتابع معك بيقدر يتابع بالتفاصيل كيف عم بتصير الوصفة، كيف عم يتم تطبيقها.
2: بالطبع أكيد، لأنه صفحتي هلأ كمان على الإنستغرام في عندي ستوري عم حط الخطوات، وعم نزل ريلز كمان الخطوات كيف معمولين، فبيشوف الطريقة بالتفصيل.
0: ومثل ما عملت لنا التفاصيل بوصفة اليوم اللي حكينا فيها عن الكشك وكيف ممكن نستخدمه بالمنقوشة، وأيضا إذا حبينا نعمل الفطاير. شكرا للمشاركة معنا نورما العلي.
2: تسلمي، ألف شكر، كل الشكر لكم.